0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة يعرب بن محمد المسكري، يعرب مبدع في مجال ورياضة السباحة.

0: يا عرب، سلام الله عليك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: احنا سعيدين بوجودك معانا اليوم في إذاعة سلطنة عمان وفي برنامج عيون المستقبل اللي غالبا يسلط الضوء على مواهب شابة يافعة تمثل سلطنة عمان في مجالات مختلفة، واليوم مجال رياضة جميلة لها العديد من المهارات اللي الواحد لازم يتقنها عشان يكون مبدع فيها، وهي رياضة السباحة. انت يا عرب، كيف بدأت قصتك مع السباحة؟
1: في البداية بديت ان أبوي دخلني أتمرن سباحة كتعليم عادي، بعدين بدأ مدرب هناك ما أذكر اسمه الصراحة، قال إن عندي موهبة، فبديت أني أتمرن بشكل يومي. في عام 2023 بديت التمرين العادي اللي هو Normal Professional Training مع منتخب KJS، ومن هنا بدأت رحلتي في الاحتراف السباحة.
0: احتراف السباحة، بداية كانت كهواية عادية يمكن بمبادرة من الأهل. أغلب الضيوفنا أعزائنا المستمعين يكون كذا الموضوع، الأهل الله يحفظهم يا رب يحثوا ابنهم لرياضة معينة لمهارة معينة، بعدين سبحان الله يكتشف الفرد نفسه المشارك أو حتى المدربين إن هذا عنده ميزة معينة أو موهبة فذة في هذا المجال. واليوم الموهبة اللي نسولف عنها رياضة السباحة. بدأت مثل ما قلت التدريب الاحترافي في مجال السباحة، نتحدث عن تفاصيل التدريب في رياضة السباحة وبعدين مشاركتك أيضا وتمثيلك للمنتخب.
1: في العادة التمرين يكون في الإجازات مرتين ثلاث مرات في اليوم مع الجيم. في التمرين الصباح الساعة مثلا 7:30 نبدأ وننتهي 9:30، هذا تمرين الصباح. بعد تمرين الصباح نأخذ لنا سناك ونأكل شوية، بعدين نبدأ الجيم. بعد الجيم ناخذ قيلوله نتغدى ونبدا تمرين الافترنون، افترنون سيشن يكون. بعد نخلص افترنون سيشن ناخذ قيلوله، او اني انه يكون في تمرين بعدين يا انه خلاص يكون ذاك الجدول ذي.
0: وهذا يعني الجدول اليومي ولا؟
1: ايوه في الاجازات. في اليوم العادي يكون ننتهي من المدرسه نتغدى، بعدين ناخذ قيلوله 30 دقيقه، نروح الجيم، نرجع من الجيم ناكل، نبدأ السباحة.
0: يعني السباحة تتطلب تمارين في النادي الرياضي الجيم كما تقول، يعني على أساس أن الواحد يبني
1: الكتلة العضلية.
0: الكتلة العضلية، كلمنا عن تفاصيل هذه التمارين، هل تختلف تمارين الشخص السباح يعني عن التمارين الأخرى؟ إيش هي أكثر التمارين اللي تركزوا عليها؟ العضلات اللي يجب تنميتها؟
1: أنا في العادة في الجيم أمارس تمارين الظهر والصدر والكتف، لأني أنا أسبح سباحة الصدر ويتطلب كثير من عضلات الظهر.
0: يعني على حسب نوع السباحة اللي أنت متخصص فيها يمكن تركز أكثر في التمارين. ولكن أكيد في تمارين عامة الجميع يركز عليها، جميع السباحين، مثل إيش؟
1: تمارين رفع الأثقال. في العادة يفرق بين السباح 50 متر وسباح 1500 متر. في العادة سباح 50 متر يحتاج كتلة عضلية أقوى لأنه يسبح روحة واحدة، أما سباح 1500 يطول شوية، يروح يرجع يروح يرجع أكثر عن مرة، فيحتاج تكنيك أفضل.
0: يعني يختلف سواء كانت تقنية أو حتى وزن الجسم. يعني من الأشياء اللي فيها مفارقات في رياضة السباحة يا رب وصحح لي إن كنت مخطئة، اللي هي كتلة الجسم. البعض يفضل أن يكون واحد يعني أخف كتلة عضلية أو وزن في الجسم، ولكن يتقن تقنيات السرعة، الحركة، التنفس بشكل مستمر ليؤدي أرقام جيدة في نوع معين من السباحة. نوع آخر يتطلب لا، يمكن يتطلب أكثر كتلة يعني عضلية ويمكن أقل حتى تقنيات في التنفس. كيف يكون الموضوع الموازنة بينهن؟
1: في العادة سباح 50 متر ما يأخذ ولا نفس أثناء السباق، ويكون بنيته كبيرة يعني وزنه عالي يكون وممتلي بالعضلات. أما سباح 1500 لازم يركز على التنفس، يكون جسمه خفيف يعني يكون تتراوح وزنه بين 60 و70 كيلو.
0: يعني هذا يؤدي ويحسن من أرقامك، النتائج اللي تحصل عليها. ممتاز. وأنت بالنسبة لك على إيش تركز بالتحديد؟ خبرتني أنك تحب أو مركز على سباحة الصدر بشكل محدد. ماذا على المسافات اللي تسبح فيها؟
1: أنا أسبح في المسافات القصيرة اللي هي 50 متر ومية متر
0: اللي تتطلب نفس واحد.
1: تطلب نفس واحد، لكن في تمرين سباحة الصدر لازم نأخذ نفس بعد كل بعد كل ستروك.
0: يمكن هذا من الأشياء الصعبة جدا اللي هي المحافظة على النفس بشكل جيد. في تمارين معينة خاصة خارج مثلا النادي الرياضي، بعضهم يقول لك من بداية الصباح لازم الواحد يمارس تمارين مثلا تنفس. أنت بالنسبة لك كيف تركز على تحسين أدائك في النفس؟
1: في النفس المدرب يعطينا تمارين في الماي تكون مثلا نروح 25 متر بدون نفس، بعدين نبدأ أخذ نفس كل 3 مرات.
0: جميل جدا. كلمني عن مشاركاتك يا يعرب في رياضة السباحة مع المنتخب. لك مشاركات على مستويات عالية، لك إنجازات معينة حققتها؟
1: شاركت العديد من المشاركات، من مثل دبي أوبن سبيدو، هذه بطولات تقام في دبي بين العالم كامل. حققت مراكز جيدة، ثالث على العالم والثاني. كنت متوتر في البداية، بس مع الوقت كل ما تمارس البطولات أكثر كل ما التوتر يبدأ يخف. إنجازاتي مع المنتخب، شاركنا في بطولة CIS في أذربيجان، كانت هي على مستوى آسيا كامل، وحققت أفضل أسرع 25 متر في البطولة كامل، لكن جبت المركز الرابع.
0: جميل. يعني المركز الرابع يعتبر أيضا من المراكز المتقدمة، خاصة أن في دولة بعيدة، يمكن مشاركين من مختلف دول العالم. كلمنا عن المشاركات العالمية هذه، لما تشوف عندك سباحين من مختلف دول العالم، يمكن أكيد عندهم تقنيات للتدريب مختلفة، مشاركات يمكن طويلة عديدة في مسابقات كثيرة. أنت لما تكون سباح ممثل لمنتخب سلطنة عمان، ممثل لاسم عمان في هذه المسابقات الدولية، ما هي أعظم استفادة يمكن الواحد يستفيدها، وأيضا الإحساس أنك تمثل بلدك في هذه المناسبات؟
1: الإحساس أشعر أني فخر أني مثلت وطني. في العادة قبل السباق لازم أكون متوتر، بس أول ما نوصل عند نقطة البداية خلاص يبدأ التوتر يروح ونركز على التكنيك مالنا.
0: بإذن الله تعالى توفق في بقية المشاركات اللي بتشاركها يا عرب، وتحمل اسم سلطنة عمان، وتعود لنا بإنجاز في رياضة السباحة بإذن الله. في ختام حديثنا معك يا يعرب، هذا الحديث الملهم عن رياضة السباحة، أسألك عن طموحك المستقبلي.
1: الطموح أني أحقق أول ذهبية 50 متر سلطنة عمان في الأولمبيات السباحة
0: بإذن الله تعالى. نرى هذا الإنجاز ماثلا في قادم الأيام يا يعرب، وعلك توجه أيضا رسالة لكل من دعمك لتصبح بهذا الإصرار ويكون عندك مثل هذا الهدف الكبير.
1: أود نشكر أبوي وأهلي أول شيء، ثم مدربي كوتش إيفان، هو كان من بداية من عنده أسبح بدأت على مستوى يتطور كثير.
0: بإذن الله تعالى يستمر هذا الدعم لك ولموهبتك يا يعرب، وتستمروا أعزائنا المستمعين في استماعكم لعيون المستقبل. هذه نهاية حلقتنا مع ضيفنا يعرب بن محمد المسكري المبدع في السباحة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنفتح ملفا فلكيا مهيبا ونستدعي واحدا من أكثر كوابيس الفضاء غموضا ورعبا ليعبر فناءنا الكوني. ماذا لو تصادم ثقب أسود صغير مع المجموعة الشمسية؟ كيف سيتبعثر نظامنا الهادئ حينما يتجول هذا الشبح الجاذبي بين كواكبنا؟
2: عندما نقول ثقب أسود صغير فنحن لا نتحدث عن حجم ميكروسكوبي، بل عن ثقب أسود كتلته تعادل كتلة كوكب أو جبل ضخم، ولكنه مضغوط في مساحة لا تتعدى حجم كرة صغيرة. علمياً، هذا الزائر الخفي لن يعلن عن نفسه بأضواء أو انفجارات، بل سنشعر به عبر اختلال مدارات الكواكب وشدها بقوة خارقة تمزق استقرار المنظومة.
1: صحيح، وأول المناطق التي ستعيش الذرة الفلكي تكون عند أطراف المجموعة الشمسية. عندما يمر الثقب الأسود من هناك سيقوم بقذف ملايين الكويكبات والمذنبات الجليدية من مداراتها ليرسلها في رحلة عشوائية ومميتة نحو الكواكب الداخلية بما فيها الأرض لنعيش أمطاراً نيزكية لا تتوقف.
2: ولو تغلغل هذا الوحش الجاذبي أكثر واقترب من العمالقة الغازية مثل كوكب المشتري أو زحل، سنشهد معركة بين عمالقة الفضاء. الثقب الأسود رغم صغر حجمه البصري سيقوم بامتصاص الغازات الخارجية لهذه الكواكب، مما يخلق حوله حلقة متوهجة جداً ومشعة بأشعة إكس، وستصبح سماء الأرض ليلاً مضاءة بتوهج كوني غريب ناتج عن هذا الالتهام.
1: أما إذا كان مسار هذا الثقب الأسود يمر مباشرة بالقرب من كوكب الأرض فهناك تبدو السيناريوهات مرعبة طبيعيا وجيولوجيا. ليس شرطا أن يبتلع الأرض بالكامل، بل يكفي أن يمر على مسافة قريبة لتقوم جاذبيته القاسية بتمزيق الغلاف الجوي ورفع مياه المحيطات في طوفان جاذبي عملاق وتحريك الصفائح التكتونية لتنفجر الأرض بالزلازل والبراكين التي لم تعرفها البشرية من قبل.
2: هذا حقيقي، وحتى مدار الأرض نفسه سيتغير، فقد يقوم الثقب الأسود بدفع الأرض بعيداً عن الشمس لندخل في عصر جليدي سرمدي تموت فيه الكائنات تباعا، أو قد يجذبنا نحو الشمس لنحترق بدفئها الطاغي. كل هذا يعتمد على زاوية المرور والسرعة التي يتحرك بها هذا الزائر المجهول.
1: ولكن لماذا لا نتخيل السيناريو الأكثر دقة؟ ماذا لو اصطدم الثقب الأسود الصغير بالأرض مباشرة؟
0: ماذا لو؟
1: علمياً لن تنفجر الأرض كقنبلة، بل سيخترق الثقب الأسود القشرة الأرضية كما تخترق الرصاصة قطعة من الحلوى. سيدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر في ثوان، ولكنه سيترك خلفه نفقاً صهارياً عملاقاً يمتص جزءاً من نواة الأرض، مما يؤدي إلى انهيار المجال المغناطيسي للكوكب للأبد.
2: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه الاحتمالات الكارثية ندرك كم أن نظامنا الشمسي هو واحة آمنة ومحمية بعناية إلهية فائقة. الفضاء مليء بالصخب والمخاطر، ولكن موقعنا الحالي واستقرار شمسنا والمسافات الشاسعة التي تفصلنا عن غرائب الكون هي التي تضمن لنا هذا الهدوء اليومي الذي نعيش فيه.
1: بالتأكيد، فالفلك المحسوب بدقة هو رحمة للإنسان ليمضي في عمارة بيته الأرضي. نحن ندرس الثقوب السوداء اليوم عبر التلسكوبات على بعد آلاف السنين الضوئية، نتعلم منها قوانين الفيزياء، ونحمد الله أنها تبقى عالقة في مواقعها البعيدة دون أن تقترب لتبعثر أمان هذا الكوكب الجميل.
2: كلمات تعكس عظم الخلق ودقة التدبير الكوني نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنشكر الله على نعمة السماء المحفوظة التي تحرس حياتنا من عواصف المجرات الخفية. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية المثيرة قد نالت إعجابكم. دمتم في أمان الله.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مررنا بمناطق السهل، ويعني كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه السحب القادمة من بحر العرب، عندما تصطدم بالسهل فيتحول إلى بساط أخضر، ثم الأقدام الجبل لتظهر فيه بعض أشجار السرح وأشجار السير وأشجار خفوت وزبروت، وتشكيلة واسعة من الأنواع المحلية الشجرية متقزمة إلى حد ما، العطرية في بعض الظروف مثل سبحيط، مثل هدم، مثل الريحان أو طير، الكثير من الأنواع العطرية أو الطبية مثل عطراء، أيضا عطراء من الأنواع المزعجة لكنه من نوع طبي مهم جدا للأسف الشديد لأنه لا يستخدم، فانتشر بدرجة كثيفة جدا في السهل وأصبح يؤثر على النظم البيئية. لذلك عدم تدخل الإنسان إيجابا في النظم البيئية سواء من حيث الاستخدام أو الاستهلاك يعني يفقد النظم البيئية توازنها. لذلك من المهم جدا أن تقوم صناعات على شجيرة عطراء، هذه الشجيرة المتسلقة، شجيرة تنشر مثل الحبال المربعة، هذه الحبال تتسلق على الأشجار وتعمل لها وكأنه شعر، زوائد من الشعر كذا تغطي الأشجار وتؤثر بشكل سلبي على هذه الأشجار، تمنع عنها البناء الضوئي. قد تحمي الشجيرات الصغيرة من الإبل لكن في النهاية هي ضارة لهذه الأشجار بسبب الكثافة الشديدة. هذه المجموعة من الشجيرات شجيرات طبية مشهورة عالميا، ويمكن أن تستخدم بشكل كبير جدا في المجال الطبي وإنتاج الأدوية. للأسف الشديد الإنتاج المواد الخام لا يوفر المنفعة الاقتصادية الحقيقية، لكن استخدام هذه الأشجار لإنتاج المواد ذاتها يكون له أثر مضاعف جدا اقتصاديا، ويساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من النظم البيئية، وكذلك يساعد على التحكم بهذه الشجيرة التي أو هذا العشب معمر، ما ندري نسميها شجيرة نسميها عشب، هي يعني نبتة معمرة متسلقة بأحبالها مربعة منتشرة على أقدام الجبل بدرجة كبيرة، ومنتشرة أيضا في المناطق الجافة بدرجة كبيرة، وإلى حد ما أقل منتشرة في منطقة الخريف، لكنها موجودة وتقلف حتى الأشجار الكبيرة وتؤثر سلبا عليها. كان في السابق رعاة الإبل يتعمدون قطعها بشكل مستمر، هي أيضا طبية صحيح لكنها سامة ولا يتم الرعي عليها، فيها مواد سامة، وكل الأشجار السامة هي في الأصل أشجار طبية، لأن المواد السامة هذه تخفف وتستخدم كعلاج يصف الطبيب بمستويات معينة. ثم ننتقل مع سحب الخريف إلى السفوح شديدة الانحدار التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. هذه السفوح مليئة بالأشجار البرية المحلية، يصل ارتفاعها إلى 15 متر أو 12 متر، وكثيفة جدا مستكة إلى حد ما في الكثير من المواقع، وتستك أكثر في فصل الخريف بنسبة تغطية تصل إلى 100%. عند انكشاف سحب الخريف وظهور الصرب ثم الشتاء ثم القيض يبدأ انكشاف التربة، يرى الإنسان التخلخل اللي يحدث بين هذه الأشجار، وهذا التخلخل يمكننا من قياس معدل التصحر كل عام في مناطق معينة. فالتعرف على هذه المناطق الجافة اللي تحدث بين الأشجار، وهذا الانكشاف أيضا، هذا الانكشاف الجاف للتربة يساهم في تشقق التربة وفي امتصاص المياه منها التبخر، ويؤثر على الغطاء النباتي. كلما كانت المنطقة ظليلة كلما تناسب ذلك طرديا مع التنوع الحيوي ومع قدرة النباتات على الازدهار، والنباتات أيضا مرتبطة ارتباط تام ببقية الكائنات الحية التي تعيش عليها، لأنها هي الفصل الأول في السلسلة الغذائية، المستهلك الأول هي النباتات، كلما انتشرت النباتات انتشرت بقية الكائنات الحية. ثم تنتقل سحب الخريف مع اشتدادها إلى مناطق قطن، كلما كانت سحب الخريف قوية انسكبت خيرا ونعمة على السهل والجبل، ووصلت أيضا إلى مناطق قطن. فهذه المناطق يعني ينتقل إليها رعاة الإبل في فصل الخريف هروبا من الخريف من المناطق الوحلة، لأنها القطن في العادة يكون أكثر صمودا أمام الأمطار، لا يتحول إلى وحل، لكن عندما يشتد الخريف ويصل إلى مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر يبدأ أيضا بالترحال مرة أخرى إلى ظل الخريف إلى مناطق أبعد لا يصلها الخريف نهائيا. وهكذا تتشكل البيئات الثلاثة المميزة جدا في محافظة ظفار في منطقة الخريف: السهل والجبل وقطن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم منذ نشأة الحياة والنشاط البشري إلى بداية ظهور الإسلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تاريخ صناعة السفن في مجان وتاريخ الملاحة البحرية وتسلسل هذا التاريخ، سواء كانت تاريخ الملاحة على المستوى العالمي، على مستوى الجزيرة العربية والمواقع القريبة منها، وادي الرافدين ووادي النيل. وتحدثنا أيضا عن تسلسل صناعة السفن والملاحة في مجان. نواصل الحديث اليوم في هذه الحلقة عن تطور الملاحة البحرية وصناعة السفن في مجان خلال الفترات السابقة لذلك أو ما بعدها. طبعا الناس والبضائع كانت تنقل لمسافات شاسعة عن طريق الدواب في البر منذ 3500 سنة تقريبا في المنطقة في شبه الجزيرة العربية. يعني كانت تستخدم الدواب اللي هي الحمير بالذات. طبعا استخدام الجمال جاء فترة متأخرة عن ذلك بكثير، قد يكون في الألف الأول أو نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. أما استخدام القوارب في العالم، طبعا استخدام القوارب كان سابق لذلك بكثير جدا، ويعتقد أن القوارب استخدمت منذ 8000 سنة من الآن إلى 12000 سنة من الآن، واستخدمت في مواقع كثيرة من العالم، في اليابان، في الدنمارك، في المحيط الهادي والمحيط الهندي وغيرها، وفي طبعا شبه الجزيرة العربية. الملاحة البحرية في الخليج العربي بالذات، ويعني استخدام الأنهار أيضا يعني في الملاحة عن طريق السفن داخل الأنهار، كان منذ الألف السادس قبل الميلاد. وطبعا النصوص المسمارية يعني ثابتة اللي هي تذكر عن السفن يعني القديمة، وطبعا في آثار تثبت أن هذه السفن كانت مستخدمة في مياه الرافدين وفي الخليج العربي. طبعا تشير النصوص إلى نوع من القوارب يسمى قارب مجان الذي بني في أحواض السفن جنوب وادي الرافدين. يعني في بلاد الرافدين كان أيضا يصنع قارب يسمى قارب مجان. هذا القارب يعني كان يصنعه يعني عمال مهرة من مجان، كان يقلبوا يعني من مجان أو يذهبوا من مجان إلى وادي الرافدين لصناعة نوع من السفن تسمى سفن مجان، تمتاز بالقوة، تمتاز بكبر الحجم، تمتاز بجودة الصنعة. وذكرت هذه طبعا في النصوص المسمارية. وهذا القارب طبعا مثل ما قلنا انه هو قارب مجان، وقوارب مجان كانت تصنع في عمان في مجان، وكانت تصنع في بلاد الرافدين وتسمى بقوارب مجان. والقوارب المصنعة من القصب تم التعرف عليها عن طريق بعض النماذج المجسمات القليلة والكبيرة الأحجام التي عثر عليها في المقابر الملكية في أور طبعا قبل فترة من الآن، بضعة قرون يعني عثر على هذه القوارب، بينما بقايا القوارب الحقيقية عثر عليها في مجان. طبعا مجان خاصة في منطقة رأس الكنز عثر على أكثر من 300 قطعة من القار. هذه القطع اللي عثر عليها من القار في رأس الكنز كان فيها طبعات من الخشب أو طبعات من القصب، تدل على أن السفن كانت تصنع من القصب. وفي نهاية الألفية الثالثة بدأ استخدام الخشب اللي كان يقلب من وادي السند، خاصة خشب الساج. وتضم هذه القطع أشكالا وأحجاما مختلفة، أغلبها على هيئة ألواح يتراوح سمكها بين 2 إلى 3 سنتي متر. وفي أحد هذه القطع طبعات للخشب، يحمل الجانب الآخر أيضا بصمة حصير قصب أو على شكل حزم من القصب المحكم الوثاق. وحزم القصب تربط مع بعضها بعض بصورة مجدولة بواسطة حبال من أغصان وخيوط شجر النخيل، وتظهر على شكل مجموعات منتظمة اثنان أو ثلاث في الحصير الواحد، وطبعا تحزم مع بعضها لتشديد لتشيد بها السفن. وقطع من كتل القار رغم قلة عددها فقد عرفت منذ الألف الثالث قبل الميلاد في مواقع، طبعا هذه عثر عليها في مواقع داخل الخليج العربي، ومن بينها طبعا قلعة البحرين، ومن بينها أم النار، وهذه كانت طبعا تحمل القار كان يحمل بصمات من القصب والحصير. كما أن قطعا من القار استخدمت لسد شقوق قوارب الحصير البحرية، عثر عليها في منتصف الألف الخامس قبل الميلاد، وعثر عليها هذه في منطقة عين السيح في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وعثر عليها أيضا في منطقة الصبية في دولة الكويت. وطبعا التجارة داخل الخليج العربي من المعروف أنها كانت نشطة منذ الألف السادس قبل الميلاد. طبعا صناعة السفن في مجان من أعقد البنى الهندسية التي يمكن أن ينتجها أي مجتمع كما توصف يعني في بعض المؤلفات، فقد صنع العرب أنواعا مختلفة من السفن من حيث الحجم والشكل وطريقة صناعتها والمواد المصنوعة منها. وتعد سفينة مجان أقدم السفن العمانية المصنوعة من القصب أو البوص، ويعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ووضحت الدلائل الأثرية المكثفة والمكتشفة في رأس الجنز بولاية صور من سلطنة عمان أن المادة الأساسية لصناعة مراكب القصب كانت تتألف من مواد طبيعية

0: شكل ألواح أو أطر لجسم المركب، وبسحقه إلى ألياف يمكن استخدامه كحبال، وبتقطيعه إلى شرائط يمكن نسجه على شكل حصائر تستخدم في إكساء جسم المركب وفي حماية البحارة والبضائع أيضا وفي صنع الأشرعة. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام في هذه الحلقة من الحديث عن سفن مجان وصناعتها، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن نفس الموضوع وهو الملاحة وصناعة السفن في مجان. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: موتى هزليون. ميت يظهر حيا على سطح حساب. حثونا عليه التراب وسوينا قبره بالأرض وتركنا خلفنا شاهدة تنطق بكل اللغات عن مقام الفقيد وعن صيته العظيم. قلت لنفسي كيف سيتصرف وحيدا هناك وبلا لسان ولا حواس؟ كيف سيدغدغ إبط الرمل بأصابعه الميتة؟ وكيف سيحك قدم التراب بأظافر هامدة لا حراك فيها؟ عدت إلى البيت، جهزت زوجتي لي الطعام، رأيت على صفحة الحساء وجه صديقي الميت. بهرني وجهه الصارم الذي صرخ في وجهي: هل أنت مغفل؟ كتاب رجل ميت. هذا الكتاب الذي أقرأه الآن قد استله رجل من بين الكتب، قرأه أثناء حياته، وها هو الآن يموت. شبح الميت منطرح على صفحات الكتاب. أنت ترى مثلا في أعلى الصفحة 18 من جهة اليمين أثر بتر للصفحة بواسطة الأصابع، فما إن وصل القارئ إلى هذه الصفحة كما يبدو حتى ضايقه شيء محشور بين أسنانه، فقص طرف الورقة العلوية ليطويها ويدفع بها بين اثنين من أضراسه كي يخرج الزائدة الطعامية العالقة هناك ولكي يتابع القراءة. بدورها فالصفحة 18 تبدأ بهذا السطر: أي اللحم الرديء لدرجة أن الإدانة الانفعالية للحشود لا ترتفع بعيدا عنه. في الصفحة 29 مثلا إلى الناحية اليسرى من هذا السطر الذي كتبت فيه هذه الكلمات: ومع أن هذه أشياء ثانوية إلا أنها ضرورية للتعبير عن الذكورة، وهي جرأة لا يسمح بها إلا الذكور. في هذه الصفحة أجد أثر لون أشبه بخيط دم، خيط كثيف من الأعلى ورفيع من الناحية السفلية، متخيلا أن ذلك القارئ قد حك أنفه آنذاك من الداخل فلحق بإصبعه بقية رعاف فمسحه في الكتاب دون أن يكبد نفسه عناء البحث عن ممسحة أو منديل ورقي. ماذا يعني أن نتتبع آثار القراء السابقين في كتاب؟ ربما لا يعني ذلك شيئا سوى أن نهندم آثارنا نحن القراء الأحياء الكتب الحالية التي نقرأها لكي نرسم صورا غير مخدوشة لنا في ذاكرة القادمين. فلا زوائد طعامية بين أسناننا ننزعها بالأوراق، ولا مخاط أو دم على تلك الكتب التي اصطحبناها في رحلات قراءتنا. إننا أنيقون جدا ونظيفون جدا وطهرانيون جدا، ولا نوسخ الكتب كما يفعل طلاب الابتدائية التعساء. ممثل ميت في برميل. كان من المفترض أن يكون نائما منذ يومين هنا كما حدث وأن شاهدته حين ذاك، هانذا أمر إلى جواره الآن ليجده بذات استلقائه البرميل الملقى بحافتيه على الأرض بلا حراك وبجفون مسدلة وشوارب متيبسة باهتة ووجه كاب ممتقع كأنه مات منذ يومين إثر استلقائه في ذلك البرميل. قلت لنفسي هل هذا ميت؟ ثم ذهبت إلى حال سبيلي، وعندما عدت مرة أخرى رأيته على حالته تلك. سألت نفسي هذه المرة في غمغمة هل هذا ميت فعلا أم نائم؟ وفي الحال نهض الوجه الثقيل مبتسما كأنه ليرد على سؤالي بأنه نائم فحسب، ثم عاد من فوره إلى النوم أو الموت. كان هناك على مقربة من رجل البرميل رجل آخر جالس على مصطبة يحمل كتابا، ما إن تراه لأول وهلة حتى تظنه شاعرا أو فنانا. قال لي ما إن نظرت إليه أراد المخرج أن يمثل ذلك الرجل دور ميت في برميل، ولكن النوم والبرميل طاب له وظل على حالته. أظنني عدت مرة أخرى إلى رجل البرميل، وفي أثناء تلفتي إلى وجه الكاب الممتقع قلت بصوت هامس: مت يا عزيزي. حريق في مقبرة. بينما كان رجال المطاف نائمين وكان أهل البلدة نائمين، خرج الموتى من قبورهم يساعدون النار التي اندلعت في المقبرة في التهام القبور والرمم وعظام الموتى وشواهد القبور والنبتات والحشائش الصغيرة المنتشرة في أرجاء المقبرة. كان الأحياء يغطون في نوم عميق، أما الأموات فكانوا يتميلون كالأطياف فوق الحرائق يرقصون وينشدون: أن تحترق مملكتنا سيكون لنا مملكة أخرى، أن تجتثنا نيران من جذورنا سيكون لنا جذور في مكان آخر. موتى هزليون.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: يكشف الرقم.
11: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
10: المستكشف الرقمي.
11: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
10: المستكشف الرقمي
11: مع عبد الله البحراني.
12: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جلالته حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة بعد غد الأحد. سلطنة عمان وإيطاليا تعقدان جولة مشاورات سياسية لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. شرطة عمان السلطانية تحتفي باليوم، تمدد محادثات إسرائيل ولبنان يوم إضافي وسط جهود لوقف إطلاق النار. وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتدفعان نحو تسوية دبلوماسية. حصيلة زلزال فنزويلا ترتفع إلى 235 وفاة، أكثر من 4300 مصاب. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: عطر الخزامى مرتجاه يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. Oh,

0: سموك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: إنها 38 ثانية صباحا في مسقط.
5: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
6: والمسلمين كبر
7: الله أكبر.
5: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
6: وسود بحرهم طم وسود سالن عام وسود معروفين.
5: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم تولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل. اللهم يسر لنا كل عسير وأدم علينا الصحة والعافية والأمن والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد ربي صباحكم أيها الأصدقاء وكل أوقاتكم بالخير والمحبة. مرحبا بالأصدقاء، أهلا وسهلا بمستمعين الجدد لصباح الياسمين. اليوم السبت 12 من محرم 1448 هجرية، الموافق 27 من يونيو 2026.

دائما الصحبة الطيبة الجميلة تعطي انطباع كثير جميل وإحساس رائع غير منتهي، استمر إلى لا مدى من السعادة. هكذا هو الحال. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح الخير أيها الأصدقاء. الأيام تمر، سنة الأيام روحة وجية، روحة تسر الحال وتنغصك جيات. إن شاء الله كل الجيات راحة وسعادة يا رب العالمين. ليش أقول هذا الكلام عبد الرحمن؟ وصلنا تخيل إلى نص السنة، وصلنا إلى انتصاف العام، شهر يونيو حزيران يعد الشهر السادس من العام، يعني باقيات 6 أشهر وإن شاء الله نكمل العام. تكمن أهميته البالغة في كونه نقطة تحول مناخية وزمنية، حيث يمثل منتصف السنة الميلادية ومفترق طرق للعديد من الأنشطة الحيوية والطبيعية والاجتماعية. شهر على نهايته الحين، تتلخص أهمية شهر يونيو في عدة جوانب رئيسية. يشهد هذا الشهر الانقلاب الصيفي، غالبا ما يكون في 21 يونيو، وهو اليوم الذي يحمل أطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الشمالية، وإذانا ببداية فصل الصيف، بينما يكون بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي. هذا أيضا يمثل شهر يونيو نهاية العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية للطلاب. هذا الأمر يجعله فترة ممتازة للسفر، للتخطيط للإجازات العائلية. يعد هذا الشهر أيها الأحبة واحدا من أكثر الشهور المفضلة لإقامة حفلات الزفاف نظرا لتحسن الطقس واستقراره. أيضا كما يحيي العالم فيه مناسبات هامة، مثل اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، واليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو. معنا في الرحلة شومة مستمرة يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سيب بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: إن شاء الله تكونوا دائما وأبدا في حفظ ربي وسلاماته أيها الأصدقاء، وين ما كنتوا تستمعوا إلى أثير الأحباب إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. أهلا بكم، طيب الله أوقاتكم بطيب الأماني. دائما ما نقف عما يعني يعيشه اليوم ويسجله التاريخ فيه. اليوم تخيلوا يصادف اليوم بدء تشغيل أول جهاز صراف المعروف بالـ ATM في العالم. كان هذا الأمر في 27 من يونيو من العام 1967 في أحد فروع بنك باركليس بمدينة إنفيلد شمالي لندن. ابتكر الفكرة المخترع الاسكتلندي جون شيبرد بارون، وأصبح الممثل الكوميدي البريطاني ريج فارني أول شخص في العالم يسحب النقود منها. موقع الجهاز الأول كان فرع بنك باركليز في منطقة إنفيلد كما قلنا شمال لندن، وكانت الآلة تعتمد على إدخال قسائم ورقية مشبعة بمادة كيميائية مشعة بدلا من البطاقات البلاستيكية والأرقام السرية المتعارف عليها اليوم. المخترع استوحى الفكرة من آلة بيع الشوكولاتة، حيث تخيل إمكانية توفير النقود بالطريقة الآلية نفسها خارج أوقات العمل المصرفية. وكانت الماكينة تخرج حدا أقصى يعادل 10 جنيهات أسترلينية في المعاملة الواحدة. زين، ممكن تكون مناسبة ذيك الأيام. طيب اليوم في موضوع دردشتنا بناخذ هذا الموضوع كونه يوافق اليوم عن جهاز الصراف الآلي ATM من حيث أهميته بالنسبة لنا، هل لازال بنفس الأهمية؟ وأيضا كيفية التعامل معه ومع بطاقة الصرف البنكية. لا أدري هل لازال هناك من لا يحسن التعامل معه فيلجأ إلى من يسانده في إتمام العملية، لا أدري، حدثونا. طيب يا ترى هل هناك محاذير لابد الانتباه منها وعليها قبل أن تستغل من قبل الآخرين؟ برأيكم في هذه الأيام هل جهاز الصرف الآلي ATM ضرورة أم رفاهية؟ وهل أثر التطبيق البنكي الهاتفي الموجود في الهواتف الحين على استخدام جهاز الصراف الآلي ATM؟ هناك عبد الرحمن من يعمل مقارنة بين أنك تسحب عن طريق الجهاز الصرف الآلي ATM أو عن طريق التطبيق البنكي مباشرة. السؤال الهم، هل سيكون جهاز الصراف الآلي ATM لا أهمية له مع تقادم الأيام؟ من يدري، أشياء كثيرة كنا نستخدمها، من بينها ساعة اليد ننظر إلى الوقت، ساعة الحائط ننظر إلى الوقت، ولكن لا حاجة. برأيكم هل سيكون هذا الجهاز لا أهمية له في الأيام المقبلة؟ خبرونا مكالماتكم على 24-698-151 والرسائل الواتساب كالعادة على 724-42-009.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: من أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان على الصفحة الأولى: تعزيزا للارتقاء بأوجه التعاون بين البلدين، جلالة السلطان يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية غدا. البديوي يرحب بمبادرة سلطنة عمان لتوفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز. 21.4% مساهمة ريادة الأعمال في الناتج المحلي. جولة الحسم إلى الدور 32 بكأس العالم بين الطموح والخروج المشرف. المشرف، نعم. في تفصيل آخر وعلى الصفحة الثانية نطالع: الزيارة السامية تؤكد متانة العلاقات الثنائية وتفتح مجالات أوسع للاقتصاد والاستثمار. سلطنة عمان وفرنسا شراكة استراتيجية راسخة وأفاق واعدة للتعاون المشترك. أحمد العريمي يقول: الزيارة ستشهد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية. المرحلة المقبلة تحمل فرصا واعدة في الطاقة والتقنيات الحديثة والابتكار بين البلدين. التعاون الثقافي والتعليمي يستند إلى إرث تاريخي ويعزز تبادل الطلبة والخبرات الأكاديمية. أما نبيل حجلاوي فيقول: فرنسا تجدد تضامنها مع الموقف العماني القائم على الحوار والسلام. الرئيس الفرنسي أشاد بالجهود العمانية المتواصلة في مجال الوساطة. الشركات الفرنسية تتطلع لتوسيع استثماراتها في الموانئ واللوجستيات والتقنيات المتقدمة. على الصفحة الثالثة هذه العناوين: ألا تقل نسبة دبلوم التعليم العام عن 80% والمعدل التراكمي عن 2.7. وزارة التعليم تعتمد شروط الالتحاق بالتخصصات التربوية ودبلوم التأهيل. وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي. مشروعات طلابية توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية والصحية. التعليم يؤكد توفير بيئات محفزة تمكن الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق. أولياء أمور يفخرون بإنجازات أبنائهم وقدراتهم الابتكارية. لازلنا على ذات الصفحة وهي الثالثة من جريدة عمان نطالع: عمان وإيطاليا تعقدان جولة مشاورات سياسية لبحث مجالات التعاون الثنائي. مراكز التأهيل بالداخلية تختتم عاما حافلا بالإنجاز والتمكين. كلية البريمي الجامعية توقع اتفاقية لطرح دكتوراه إدارة الأعمال. من بوخة كتب أحمد بن خليفة الشحي هذا العنوان وهذا الرصد الجميل: مختصون يؤكدون لجريدة عمان تبادل الخبرات يعزز الابتكار ويرفع جودة المخرجات. الملتقيات البحثية رافد علمي لصناعة حلول تعليمية تواكب تحولات المستقبل. شهادات بأسماء المختصين: الدكتور يوسف الشحي يؤكد الملتقيات تنشر ثقافة البحث العلمي وتحفز الإنتاج المعرفي. تشارك الدكتورة عذار الشحي بالقول: تنوع البحوث يساهم في ابتكار حلول لقضايا التعليم. أيضا معهم الدكتور عبد الله السعدي الذي يصرح: تبادل الخبرات يسهم في نشر الممارسات التعليمية. أما الدكتورة خديجة الشحي فتقول: الدراسات التعليمية تقترح حلولا عملية قائمة على الأدلة. أخيرا مريم النوفلي: كل ورقة بحثية تمثل لبنة في بناء اقتصاد المعرفة. مناقشة تفعيل المحال المرممة مناقشة تفعيل المحال المرممة ودعم الصناعات الحرفية. سوق بوهلة التراثي هوية جديدة لإحياء دوره الاقتصادي والسياحي. تعريف الطلبة بالمهن الطبية والمهارات الحياتية بمستشفى نزوة. إلى عمان الاقتصادي. خام عمان عند 64 دولارا. النفط يتراجع 2% مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز. انطلاق فعاليات مهرجان كروم العنب بالعوابي. الذهب يتجه نحو خسارة للأسبوع الرابع والدولار يلتقط الأنفاس. الصين تستهدف الاعتماد على مصادر غير أحفورية في إنتاج الكهرباء بحلول 2030. مؤشر بورصة مسقط الأسبوع يفقد 265 نقطة والتداولات عند 162 مليون ريال. حزم الدعم والمساندة تواطد الثقة في آفاق ريادة الأعمال. 21.4% مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان. هذه أبرز العناوين تقريبا التي أتت بها جريدة عمان. 8:21 الساعة الآن. رحلتنا مستمرة معكم بإذن الله تعالى حتى تمام 10:00. تابعونا، شاركونا، استمعوا إلينا ولو من بعيد. أهلا بكم.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، نتابع الرحلة اليوم معكم بإذن الله تعالى. دعنا عبد الرحمن نذكر بموضوع الدردشة. نتكلم عن جهاز الصرف الآلي الـATM، حيث الأهمية وكيفية التعامل معه ومع بطاقة الصرف. سألنا هل هناك محاذير لابد الانتباه منها وعليها قبل أن تستغل من قبل الآخرين في هذه الأيام؟ برأيكم الـATM ضرورة أم رفاهية؟ وهل أثر التطبيق البنكي الهاتفي على استخدام الـATM؟ وبرأيكم متى أو هل سيكون جهاز الصرف الآلي لا أهمية له مع تقادم الأيام؟ اثنين أربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد المكالمات، وسبعة اثنين أربعة أربعة اثنين صفر صفر تسعة الواتساب، رسائل الواتساب. نشوف هذه رسالة ممن؟ فايز العلوي، والله أكثر من رسالة لكن نشوف إيش نقرأ منها. قرأ الأولى: تعامل مع حوائج الناس على أنها حظوظ تساق إليك. إذا أردت أن ييسر الله أمرك وشأنك فيسر على غيرك، وإذا أردت أن يفرج الله كربك ففرج عن غيرك، وإذا أردت أن يسترك الله فاستر على غيرك، وإذا أردت أن يوسع الله عليك في الرزق فوسع على غيرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فما من خير تبذله لعباد الله إلا ويجعل الله لك منه نصيب، والجزاء من جنس العمل. شكرا على التحية يا فايز. وين وصلنا؟ صباح الخير. صباح الخير والسعادة لأخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة بالتأكيد، والجميلة بجمال ناسها أيضا. يوجه التحية لفريق العمل، صباحات الوطن الغالي، سلطنة عمان وأجمل الواحات والأفلاج والبديان الخضراء الزاهية وأجمل الشواطئ الساحرة والرمال الذهبية والجبال الراسية في عمان. الأمن والأمان، كل هذه المفردات الجميلة تجدها في ربوع بلادي. فندعوكم هذه الأيام الصيفية لزيارة محافظة جنوب الشرقية وبالتحديد ولاية الكامل والوافي وجعلان بني أبو حسن وجعلان بني أبو علي وصور العفية والمناطق الساحلية، مناطق الأشخرة وأصيلة والرويس والخبة والحدة، حيث الأجواء المعتدلة العليلة. جميل، شكرا على الدعوة محمد بن ناصر الزهيمي الهشمي. رسالة غير موقعة. غير موقع يعني الاسم ما موجود، فاضطرني ارجع للرسائل القديمة اني اعرف مين المرسل. سعيد بن عزيز يوجه التحية لنا جميعا. عبد الرحمن: الاجواء صباحا باردة حيث انا موجود الان والى قرب الظهر اسقي فلج. وين بالضبط؟ والهواء بارد. سعيد بن عزيز الهشامي ما اخذ المذيعة معي. زين وين بالضبط سعيد؟ اليوم لم أرسل البرنامج صور مال المال حيث أنا أستمع للبرنامج مصر. طيب، صورة من الأجواء الخريفية في مصيرة، رسلها أخونا ناصر أبو منصور البلوشي. حياك. كلما زاد نضج الإنسان كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات. خالد سليمان العاصمي. ننتظر مكالمة. نجادي كعادته رائع. نجادي يشارك بأبيات شعر صباحية للشاعر سعد عطية بعنوان يخبرني الصباح. تقول الأبيات: أرى في الصبح نافذة الحياة وإعلان النهوض من السبات، وإعلاء الضياء على الدياج تتوق إليه أفئدة السعات السعات، وما بين الدجى والنور فرق كما بين الحياة أو الممات، فطوبى للنفوس وقد تساقت كؤوس الصبح تنبض بالحياة. علي خاطر النجادي. اليوم ما شاركنا عن الموضوع، ما شاركنا بعده، هذه الثانية بخليها شوية علي، نشوف الرسائل الأخرى. مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح النور. السلام عليكم.
1: أحمد
0: علي. حياك الله العم عزيز.
1: زملائك بخير؟
0: كلهم بخيرين.
1: أهلكم أهلاكم اليوم.
0: كلهم بخير. طمنا عليك أنت، كيف أمورك اليوم؟
1: الحمد لله بنعمة.
0: الحمد لله.
1: دائما دائما الحمد لله النعمة والصحة.
0: جاكم مطر أمس ولا؟
1: إيه شيء أمطر لسه الساعة من الليل.
0: ما شاء الله.
1: إيه نعم. الشراق بس ما شاء وديان.
0: إيه بس المطر غزير ولا؟
1: إيه متوسط.
0: زين، ودرجات الحرارة كيف؟
1: إيه الحمد لله براد في الليل وتو الصباح.
0: نسناس ها؟
1: إيه الحمد لله نسناس.
0: الله يعطيكم الخير. الله يعطيكم الخير.
1: نتكلم عن
0: نتكلم عن جهاز الصرف الآلي هذا اللي يطلعوا منه الفلوس بالبطاقات.
1: ايه اعرف واحد عنه.
0: ما تستخدمه انت، لكن اولادك اكيد 100% يستخدموه.
1: ايه الاولاد، اما انا ما استخدمه هذا.
0: طيب برايك هذه الاشياء الجديده في موضوع التعامل مع الـ مع الـ مع الفلوس احسن ولا احسن لما يكون الصرف بيدينا الواحد؟
1: كان اضبط هذا احسن، اضبط يكون انا في عندك في جيبك، اما في هذا
0: ايه
1: هذا اضبط.
0: اي بس هذا ترى يواكب العصر مثل ما يقول، الايام تعرف تتغير العم عزيز.
1: اي صحيح.
0: وهذا وسيله من الوسائل التعامل بين البشر.
1: نعم.
0: جميل.
1: هذا محمد الناصر كامل الوافي، تحيه.
0: اي نعم، بعد رساله حلوه قبل شويه. نعم
1: السلام. وعبد الرحمن،
0: عبد الرحمن الجابري.
1: نعم
0: عبد الرحمن الجابري.

0: سوق، عنده سوق خافض.
1: صحيح، كان يخبرنا عن اخبار السوق، لكن شكله منشغل بالكره هذه الايام.
0: يعني ابو الفضل بالوقت سلام تحيه،
1: يلا واصل ان شاء الله. واصل واصل
0: وسعيد، هذا سعيد بن عزيز، وسعيد
1: هشامي، هشامي
0: اي، وسعيد هذا الفتح، هذاك
1: سعيد الفتحي،
0: بلغ السلام كلنا من الاصدقاء.
1: ان شاء الله يوصل، ان شاء الله سلامك يوصل.
0: يعقوب ما اسمع انا صوته، انه بس جاري
1: مشغول يمكن ما تعرف.
0: اي سبحان الله،
1: سبحان الله.
0: وهذاك محمد بن خليفه
1: نعماني،
0: نعماني نوبه.
1: يلا واصل تحياتك لهم جميعا.
0: وعلي خاطر
1: نجادي،
0: اي ندابي، وعلي ابو هذاك ثاني، كل انسان عنه.
1: ان شاء الله واصل سلامك، وان شاء الله هم يسمعوك بعد.
0: عفا ان شاء الله،
1: ان شاء الله.
0: تفضل تقاهي معنا،
1: جزاكم الله الخير. عاد عندكم مطر وعندكم رطب.
0: اي نعم، تعال تعال تفرقوا.
1: الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير يا رب.
0: يا عم احسنت، جزاك الله،
1: احسنت، بارك الله فيك،
0: في حفظ الله،
1: حياك الله. ايها الاصدقاء، يشهد العالم تطورا كبيرا في التكنولوجيا، واصبحت المعاملات الماليه تتم بسهوله عبر التطبيقات المصرفيه والمحافظ الالكترونيه. هكذا يبدا رسالته صديقنا أحمد بن عزيز الحسيني، حياك يا أحمد. يقول: لذلك يرى البعض أن أجهزة الصراف الآلي قد تفقد جزءا من أهميتها مع مرور الوقت، لأن كثيرا من الناس لم يعودوا يعتمدون على النقود كما في السابق. ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عن أجهزة الصراف الآلي بالشكل الكامل، فهي لا تزال توفر خدمات ضرورية مثل سحب الأموال وإيداعها، خاصة في الأماكن التي يعتمد سكانها على التعامل بالنقد أو لا تقل فيها وسائل الدفع الإلكتروني. في الختام، من المتوقع أن يتراجع استخدام أجهزة الصراف الآلي تدريجيا مع استمرار التطور التقني، لكنها ستبقى ذات أهمية في العديد من المواقف والتي تختفي في المستقبل القريب. شكرا يا أحمد، أحمد بن عزيز الحسيني. تعرف عبد الرحمن، الكابينات الاتصالات كان عن طريق الكارت، وكانت تستخدم، فقدت أهميتها مع التطور التكنولوجي، لأنها بعد الباقية ولا زالت البطاقات تصرف. صحيح، أنا نادرا ما أشوفه، لكن أتوقع. نعم، مكالمة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أخي سعيد الهشامي.
2: نعم، سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الطوية من ولاية وادي المعاول. كيف حالك أحمد الحمدان؟ عساك طيب.
1: ونعومك ونعومك
2: يا الله، نعم في حالك، حياك الله.
1: الله يسلمك بالخير. أمطار عندكم ولا مشي؟
2: ماشي أمطار، ماشي.
1: الرستاق يقول شيء؟
2: إيه يمكن، يمكن الغيوم ماشي، حتى غيوم ماشي أصحاب.
1: ماشي، يلا يجيك، ماشي. يجيكم الخير إن شاء الله.
2: الله تعالى يأمر قريب
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: إيه نعم، حياك الله.
1: أنا
2: جالس في المال عندي شوية، فلجالين ينفرضوا ظهر.
1: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق.
2: نعم، والأجواء باردة اليوم الحمد لله، باردة شوية هنا.
1: معتدلة، معتدلة.
2: هي معتدلة، ما كما الأيام السابقة الماضية.
1: طيب، هذه أخبار طيبة، هذه أخبار طيبة.
2: الحمد لله.
1: اليوم نتكلم عن جهاز الصرف الآلي اللي هو الاي تي ام، اللي هو يصرفه عن طريق البطاقات البنكية المبالغ، أو يودع فيها المبالغ حتى.
2: نعم، هي صحيح.
1: تستخدم ولا بعدك؟
2: لا والله أنا ما استخدم هذا الشيء، ما استخدم.
1: أنت نقدنا؟
2: هي نقدا من داخل، يوم استلم الراتب أشي من داخل عند الموظفين.
1: إيه.
2: إيه نعم، يد بيد توقيع. ما اعرف له هذا الجهازات، انا ما اعرف له الجهازات.
1: سبحان الله،
2: ترى ما متعلم، ابو ما متعلم، ما يورط عمره شيء، ما
1: معقد السالفه، لكن يمكن انت ما عندك رغبه.
2: وقعت لا معقد، كيف ما شيء ما تعرفه، كيف تستخدمه؟
1: تتعلم تتعلم تتعلم.
2: إيه تبغى تتعلم، صحيح هو صحيح. تعلم شيء بالتعليم،
1: ايش يقول الشاعر؟ تعلم وايش؟

0: لم يا بني ولا تبالي.
1: نعم.
0: العلم سلطان الرجال.
1: الله أكبر.
0: هيه.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: جميل جميل، فرحتنا سمعتنا صوتك يا سعيد.
0: وأنا أكثر سعادة وأكثر يعني سرورا أني اتصل فيكم اليوم، ولو أن أنا مجرد أسلم عليكم يعني.
1: هذا تشريف بحد ذاته، فعليك
0: الله يشرف قدرك.
1: إنك إن نحن نعرف إنك أنت متابعنا رغم أشغالك، فهذا قمة السعادة بالنسبة لنا. تأكد
0: جالس هنا تراني وشار ريدو واسمعتم، أنا اسمعتم تراني
1: يا الله.
0: بيولي كان عندي
1: إن شاء الله تسمع أشياء تستفيد منها إن شاء الله.
0: نستفيد منكم، نستفيد وأوقات جميلة وأوقات حلوة نسمعكم يعني نتهجل يعني
1: جزاك
0: كل إنسان يعني جالس هكذا.
1: نعم جزاك
0: نعم.
1: جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير.
0: وتحياتي على جميع أصدقاء الإذاعة بلا استثناء.
1: جميل يعني أنت اختصرت يعني عشان ما تنسى حد،
0: عشان ما ننسى حد.
1: بالضبط بالضبط.
0: أصدقاء الإذاعة ما شاء الله كثر، الله يبارك ويزيد يعني.
1: الله يبارك فيه، الله يبارك فيه.
0: ولا شخصين ولا ثلاثة، البقية ما هذا اختصرنا الموضوع يعني.
1: جميل
0: هذا الجميع.
1: جميل أحسنت يا سعيد.
0: وأحسنت يا أحمد الحمداني والمخرج عبد الرحمن وجميع المذيعين وأصدقاء الإذاعة جميعا، وأحسنت وفي أمان الله.
1: حياك الله، في أمان الله. أريد أذكر المستمعين الكرام اليوم عندنا وقفتين في صباح الأعمال. الوقفة الأولى بتكون إن شاء الله بعد دقائق بعد فاصل عبد الرحمن عن انطلاق الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية. هذا الملتقى لمدة أسبوعين من بدايته في 21 يونيو. الوقفة الثانية بتكون في 9:15، والحديث بيكون عن برنامج التوجيه الإرشادي الأسري لذوي الإعاقة. هذا اللي مدة أسبوعين. هذاك كم من 21 يونيو إلى 2 يوليو، أقل من أسبوعين، لكن المهم أنه بمشاركة 100 طفل من أبناء موظفي الوزارة. إذن راجعين مع صباح الياسمين.

0: هذه الأغنية لميحد حمد من الأغاني القديمة ومن التسجيلات القديمة. لو تلاحظوا شوية الإيقاع مالها مسرع. كنا نتكلم أنا وعبد الرحمن تحت الهواء عن هذا الأسلوب، كان شائع ذيك الأيام واستحبوه الناس. يعني ممكن نقول أنه كان يمثل الذكاء الاصطناعي اللي مثل هذا اليوم، يعني نوع جديد أو مستحدث في التسجيلات الغنائية. أهلا بكم في صباح الياسمين، لنا موعد في هذا التوقيت بالدقيقة.
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال انطلقت فعاليات الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية الذي تنظمه دائرة تنمية الموارد البشرية بالوزارة خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 2 من يوليو 2026 بمشاركة 100 طفل من أبناء موظفي الوزارة. معنا مشكورا جزاه الله خير الفاضل خالد بن سيب بن محمد الحسني رئيس قسم قياس العائد التدريبي بدائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الداخلية، رئيس الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية 2026. أستاذ خالد السلام عليكم، أهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد. ويسعدني في البداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعة الشباب على هذه الاستضافة الكريمة، وأخصك بالشكر أستاذ أحمد، ويشرفنا أن نكون ضيفكم اليوم للحديث عن تجربة ثرية وعمل وطني نابع من القلب إن شاء الله.
0: الله يسلمك بالخير، بالعكس شرف لنا أستاذ خالد.
2: بارك الله.
0: جميل نتعرف والمستمع الكريم وناخذ فكرة شاملة على الملتقى، يعني من حيث الأهمية، الأهداف، وأيضا الفئة المستهدفة.
2: طيب أستاذ أحمد، الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي الوزارة جاء تتويجا لنجاح نسخته الأولى اللي تركت بصمة حقيقية لدى الأبناء وأبائهم من موظفي الوزارة، وتجسيدا لحرص الوزارة المستمر على تعزيز بيئة العمل وترسيخ ثقافة التكامل المؤسسي. جاء تنظيم هذا الملتقى بوصفه أحد المبادرات النوعية من دائرة تنمية الموارد البشرية الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الناشئة وصقل مهارات الأجيال الواعدة. أما بالنسبة للأهداف، يسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف المتكاملة. خلينا نتكلم عن أبرزها: تنمية المهارات وصقل الشخصية من خلال برامج علمية وذهنية متنوعة تحفز الخيال وتعزز الثقة بالنفس، وكذلك من ضمن الأهداف تعزيز القيم الأصيلة والمعرفة التقنية بما يهيئ النشء للتفاعل مع متطلبات العصر، وترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الانتماء للبيئة العمانية وموروثها الحضاري، وأيضا توفير تجربة صيفية ملهمة بنجاح بين المعرفة والمتعة والإبداع ضمن بيئة تعليمية تفاعلية. أما بالنسبة للفئة المستهدفة أخي أحمد، احنا استهدفنا ما يقارب 100 مشارك من ابناء موظفي الوزاره، وذلك على مدى 10 ايام مثل ما تفضلت، تمتد من 21 يونيو حتى 2 يوليو. وقد صممت هذه الانشطه والبرامج بعنايه لتتوافق مع اهتمامات هذه الفئه العمريه وتلبي تطلعاتهم المعرفيه والابداعيه.
0: نعم بالتأكيد في الفترة الصيفية والإجازات المدرسية هم بحاجة لهكذا أجواء أستاذ خالد. طيب جميل، وعرفنا أيضا أبرز المحاور اللي ركز عليها الملتقى وما أهمية كل محور على حده.
2: إن شاء الله. بالنسبة للمحاور لهذا العام طبعا حافل، وحقيقة هي متنوعة بشكل لافت، ويجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد. يعني ومن أبرز هذه المحاور السمت العماني، أصالة وهوية، وأهميته إذ يعني بتنشئة الطفل أو الطالب على القيم والسلوكيات الأصيلة التي تتميز بها الشخصية العمانية في مظهرها وتعاملاتها وأخلاقها بشكل عام.
0: نعم.
2: المسار الفني استوديو الإبداع، وهذا محور يشمل لوحات الخط العربي والرسم على القماش وأهمية تنمية الذوق الجمالي والحفاظ على الهوية الوطنية. وأيضا في محور اللي هو محور الذكاء الاصطناعي وعلماء المستقبل، ويتضمن تجارب كيمياء الحبر السحري والتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في بناء مستقبل التقنيات الحديثة، وخوض تجارب تعليمية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي اللي هو VR لاكتشاف بيئات تفاعلية تعزز الفهم والتعلم، وأيضا في محور مختص بالابتكار الصين وابتكار، بحيث أنه يصمم الأطفال أكواب صلصالية بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات ملموسة ثلاثية الأبعاد. وخلينا نقول أخيرا المحور المهم اللي هو محور الناخب الواعد، نشاط تثقيفي يهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي لدى المشاركين أو الطلاب، وتهيئة جيل واعد يفهم دوره في هذه العملية.
0: جميل جميل. هذا الملتقى أو تنظيم هذا الملتقى مثل ما ذكرت ومثل ما هو معروف امتداد للنجاح اللي حققه الملتقى الصيفي الأول. الحين نحن نبحث ما الذي قدمه الملتقى الأول، ما أبرز ما قدمه، وأيضا ما هي الإضافة اللي جاء بها هذا الملتقى في نسخته الثانية.
2: نعم أستاذ أحمد، بالنسبة للملتقى الأول حقيقة هو أسس على قاعدة متينة، وأيضا قدم لمئة طفل أو طالب، وقدم لهم برامج متميزة أيضا في الذكاء الاصطناعي وفي الابتكار وفي القيادة. وحقيقة خرج المشاركون في الملتقى الأول بتجربة أثرت فيهم حقا، وطبعا يعني حتى لما صار الإعلان عن هذا الملتقى كان الكل يعني يتزاحم على أساس أنه يشارك أو يشارك ابنه في هذا الملتقى الثاني.
0: جميل جميل.
2: أضفنا شيئا لم يسبق لأي برنامج في هذا الملتقى موجه للأطفال، يتم تقديمه نشاط توعوي ذكرت لك في البداية اللي هو تثقيفي بعنوان الناخب الواعد. يعني تخيل الأستاذ أحمد طفل يعيش تجربة انتخابية كاملة بكل تفاصيلها.
0: الله الله الله، جميل جميل رائع.
2: يدخل في يعني يتعرف على التسجيل والسجل في السجل الانتخابي، وأيضا الترشح والدعاية الانتخابية والتصويت عبر التطبيق أو الموقع والفرز والإعلان. طبعا الطفل بيعيش التجربة الانتخابية ويعني ولو تمثيلا، وسيتذكرها إن شاء الله حين يضع ورقة اقتراع الحقيقية غدا إن شاء الله.
0: ما من شك ما من شك. الفكرة اللي تتكلم عنها حقيقة يعني رائعة، بمكان أنه نقول إذا حقلنا أن نقول نتمنى أنها يعني تطبق في أماكن أخرى أو مؤسسات أخرى، لأنه موضوع الانتخاب هذا يشكل جزئية مهمة من حياة الجيل القادم أو الجيل الذي يعيش هذه الفترة. فإذا ما يعني تعلم عن أطر هذا الانتخاب وكيفيته وعلى أساس هو يتخذ قراره يكون الأمر رائع. ما أدري توافقني الرأي أستاذ خالد أم لا؟
2: فعلا أستاذ أحمد، وهذه هي الخطوة الأولى طبعا احنا يعني خطيناها يعني في هذا الملتقى، وإن شاء الله راح تعمم على بقية المحافظات بإذن الله تعالى، وذلك بالتنسيق مع الدائرة المعنية بشؤون الانتخابية ودائرة التواصل والإعلام بالوزارة إن شاء الله.
0: جميل جميل. يبقى أن تحدثنا أستاذ خالد الحسني عن المبادرات النوعية التي تسهم في الاستثمار في الطاقات الناشئة، وأتت لديكم تحت شعار جميل ورائع أيضا، نروي جيلا ليزهر وطنا.
2: صحيح، جزاك الله خير. طبعا هذه الكلمات الأربعة أستاذ أحمد يعني هي ليست مجرد يعني شعار يكتب على لافتة، بل هي كما نلاحظ هي يعني فلسفة كاملة تقف خلف كل نشاط وكل مسار في هذا الملتقى. الوزارة صممت هذا البرنامج كان في ذهنها هدف واحد وواضح، تنشئة جيل مبدع بفكره ثامن بقيمه نافع لوطني متفاعل مع مجتمعه. وهذا الهدف حقيقة لم يبقى يعني كلاما، بل تحول إلى مبادرات نوعية حقيقية على أرض الواقع. فالطفل حين يتعلم سمة العماني أنت تسقي قيمه، وحين تدخله مختبر الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي أنت تسقي فكرة، وحين تضع بين يديه الطين والخيط والألوان أنت تسقي إبداعه، وحين تعلمه كيف ينتخب ويرشح ويقود أنت تسقي انتماءه لوطنك. 10 أيام أستاذ أحمد من الري المتواصل للطفل واحد يخرج في النهاية إن شاء الله وقد أصبح بذرة حقيقية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء هذا المجتمع القوي المتماسك. وهذا هو الوطن وهذا هو الملتقى وهذا هو الوطن الذي نريده أن يزهر.
0: على نقول روعة الفكرة والأهداف والفئات المستهدفة وما يمكن أن هكذا يتعلموه في هكذا ملتقى. أتوقع أن هذا الملتقى سوف تكون له نسخ قادمة في الأعوام القادمة إن شاء الله مع التجديد فيها بالتأكيد.
2: بارك الله فيك أستاذ أحمد، وأكيد يعني إن شاء الله بيكون في تجديد وفي نسخة إن شاء الله ثالثة للسنوات القادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
2: وكلمة أخيرة أستاذ أحمد.
0: إيه.
2: أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية هذا الطرح الوطني الشامخ على رأسها معالي السيد وزير الموقر وسعادة المهندس السيد وكيل الوزارة وأستاذنا الفاضل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وجميع القائمين بوزارة الداخلية على دعمهم حقيقة المتواصل وتوجيهاتهم السديدة التي كانت وقود لكل خطوة قطعناها. وأيضا لا يفوتني أن أعرف عن امتناني العميق لفريق العمل، وأكيد هو يتبعني الحين المخلص الذي آمن بهذا العمل وأعطاه من وقته وجهده، فكان لبنة أساسية في نجاح الملتقى الأول والملتقى الثاني. وأيضا أشكر مركز إتقان لتنمية المواهب والقدرات على التعاون معنا وتنفيذ الأنشطة والفعاليات، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك، ونحن أيضا نشاركك الشكر والتحية لكل من ذكرت من أفراد ومؤسسات، والكل أخي خالد أكيد يعني يعمل لصالح الشخصية العمانية من كافة اتجاهاتها سمتا وتعليما وعملا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
0: الفاضل خالد بن سيف بن محمد الحسني رئيس قسم قياس العائد التدريبي بدائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الداخلية ورئيس الملتقى الصيفي الثاني لأبناء موظفي وزارة الداخلية 2026، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، مبارك الله فيكم.
0: الله يسلمك.
3: صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين، والساعة تقترب من تمام 9، تفصلنا عنها 3 دقائق. يبدو أن الأحداث لا يمكننا استعراضها في هذا التوقيت عبد الرحمن في مثل هذا اليوم بعد العناوين. خلينا نرجع للرسائل بانتظار المكالمات. في رسالة من أخونا ناصر بن محمد الزيادي موادي عندام بالمضيبي شمال الشرقية، نقول همزة صباحية وروعة الصباح وجمال اليوم هو نكهة صفاء القلوب الطيبة والابتسامة الدائمة. أيضا يقول مع الأجواء الجميلة الطبيعية وإجازة سعيدة نرجو منكم الانتباه في الطريق والحذر من مفاجآت الآخرين، توصلوا بسلامة الله إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم. ناصر بن محمد الزيادي. طيب 2-4-6-9-8-1-5-1 محمد الأغبري، صباح الخير يا محمد، يوجه التحية للجميع بكلمة صباح الخير. طويلة الرسالة، طويلة. سليمان أكيد هذا الرطب بأشكال مختلفة، استاذي ولاية أدم في كل صباح متعددة، ما شاء الله الغلال هناك بثمارها المتنوعة. أتوقع سليمان، نعم سليمان، سليمان برجع هذه الرسالة إن شاء الله، برجع لها تفاصيل كثيرة يهمنا أن نوقف على أثرها عبر برنامجكم المميز. شكرا، أبعث أجمل الباقات الياسمين للوالد العزيز أبو قيصر لأختنا أم رهف، وأقول لهم شكرا على دعواتكم الطيبة الخالصة. علي خاطر النجادي، بعد عندنا 40 ثانية. صباح الخير تقولها أم سهيل، برجع لرسالتك ما بلحق أقراها، يدركنا الوقت. أحيانا لما نقول نرسل نرجع للرسائل نرجع لها، وإن لم نستطع قراءتها فنوجه التحية هكذا أثيرا ومحبة لكل من يستمع إلينا ويشاركنا وأيضا يتصل بنا. إن شاء الله بعد العناوين راجعين لنكمل المشوار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم غدا الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استعدادها لعمليات التحقق من أنشطة إيران النووية، وتطرح حلولا لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان، وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، فيما الأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا الكامبيون ديل موندو، أرجنتينا الكامبيون ديل موندو.
6: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
7: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: صباح الياسمين. والله ما سمعتك إيش قلت لي يا عبد الرحمن. بالضبط بالضبط. لا بنرجع للرسائل، نرجع للرسائل. 9:33 الساعة الآن في مسقط، والرحلة مستمرة حتى 9:00. دخلنا في المنتصف الثاني. نوجه لكم التحية كفريق عمل أحمد الحمداني، سيف الهلالي، والمخرج عبد الرحمن الجافي.

0: نتابع الرحلة 9:08 بانتظار رسائلكم ومكالماتكم بالتحديد. أهلا بكل الأصدقاء. أم سهيل رجعنا لرسالتك تقول: صباحكم يا سمين ناصع البياض تبارك الرحمن يا رب. وين تكون البشر نفس الياسمين وجمال صباح الياسمين. آمين والله، هذا تمني جميل. يقول تحية، تقول تحية طيبة لكم جميعا. بالعكس، يقول صارت لها فائدة اللي هي أجهزة الصرف الآلي، وأهمية يكفي إرسال التحذير من النصب وفتح الروابط للحسابات الوهمية، وصار السحب والإيداع أسهل. أم سهيل جميل. أبو أحمد الفزاري يسعد صباحك أبو أحمد. صباح الخير أبو نواف، صباحكم جميل كجمال قلوبكم. شكرا. باختصار، جهاز الصرف الآلي هو منفذ يتيح لك تنفيذ المعاملات المالية الأساسية على مدار الساعة، هذا صحيح، وأيضا يساهم في تخفيف العبء عن الناس من طوابير داخل البنوك. هذا حل أزمة كبيرة جدا في هذا المعنى يا الفزاري. نعم، وأيضا يوفر الجهد والوقت في زيارة البنك عند الحاجة لإجراء أي معاملة. وما زالت التقنية الإلكترونية مستمرة في التطور دون توقف. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. عبد الرحمن، أول عشان تسحب من البنك والتطور الموجود اللي يتكلم عنه أبو أحمد الفزاري، البعض عندهم مشاغل كثيرة، فعاد بيجلس يعطل نفسه ساعتين لحد ما يسحب مبلغ بسيط. إيش كان يسوي؟ يسحب الرقم ويروح يخلص مشاويره، وهو حظه إذا كان ما جاء دوره ترى يسحب رقم آخر، وإذا بعده ما وصل إلى رقمه ينتظر، يكمل انتظاره، بس يكون بسيط. ففعلا يعني تغيرت أمور كثيرة. يحيى رياني فايز العلو بعث مجموعة أبيات، خلينا نركز على الموضوع وبنشوف إذا عندنا وقت حتى نرجع له. اللي نسأل عنه خلفان العامري، حياك الله يا خلفان. تبسيل نخلة المبسلي واضح من صفار هذا، لكن رسلت لنا فيديو طبعا ما ممكن يطلع على الهواء، ما أدري. السلام، مقدمي برنامج الياسمين مقدمين مخرجين المقطع على لما لتبسيل نخلة المبسلي في بلدة لزق التابعة لنيابة سمد الشان بولاية المضيبي. ما شاء الله، يعني وصلنا لمرحلة التبسيل، جميل. والله المبسلي وافر هناك لديكم، أنا أعرف. هذه مجموعة من الصور رسلها سعيد الهشامي، الأموال، الفلج، النخيل والمتواجدة هناك. عندنا مكالمة؟ ما عندنا. إذن خلينا نروح في مثل هاليوم، إيش رأيك؟
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.

يحكي التاريخ في مثل هاليوم 27 من يونيو من العام 1441 العثمانيون بقيادة السلطان مراد الثاني يفتحون مدينة نوفو بوردو في قلب صربيا بعد معركة مع الصربيين في العام 1548. أيضا العثمانيون يسيطرون على مدينة تبريز والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني. في العام 1950 الولايات المتحدة تتخذ قرارا بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية وذلك لمحاربة كوريا الشمالية. في مثل هاليوم افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو، كان هذا الأمر في عام 1954. أما في العام 1967 تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن موضوع دردشتنا اليوم. في عام 1977 الإعلان عن استقلال جيبوتي ومجزرة في سجن تدمر تودي بحياة مئات السجناء غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، كان هذا الحدث في العام 1980. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يستقيل عن منصبه وجوردون براون يخلفه، حدث هذا الأمر في 2007. بعده بعام 2008 بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل وميليندا غيتس. في مثل هاليوم في مثل هاليوم 27 من يونيو بعام 2009 الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل عن منصبه بل من منصبه رسميا بعد قيامه بتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة لكي يتسنى إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال شهر وذلك في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به. في 2011 المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة بتوقيف العقيد معمر القذافي ونجلة سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك على خلفية القتال الدائر في ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 من نوفمبر ثورة 17 من فبراير. في مثل هاليوم ما سمعتك عبد الرحمن. من مواليد اليوم من الفنانين تحديدا الفنان الجميل الرائع نصري شمس الدين المغني اللبناني. نصري شمس الدين مغني مسرحي لبناني ترك ما يقارب 500 أغنية بين موال ودبكات وأغنيات عاطفية ووطنية وثنائيات كما ظهر في جميع أعمال الرحابنة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بالإضافة إلى السكتات الإذاعية. على الدلعونة للعملاق نصري شمس الدين ومعه صباح.

وصولا إلى وفيات اليوم أيضا من الفنانين، الفنان المصري محرم فؤاد مطرب، وممثل ومنتج مصري تعرف عليه المخرج هنري بركات وقدمه في أول أفلامه حسن ونعيمة مع سندريلا الشاشة سعاد حسني، وكان وقتها في 25 من عمره. كان غاية في الوسامة والجمال. لحن له بليغ حمدي وفريد الأطرش، ثم قام بالتلحين لنفسه. عمل فترة في السينما اللبنانية ثم عاد إلى مصر، عمل ملحنا لنفسه وللآخرين. الفنان محرم فؤاد في صباح الياسمين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: صباح الياسمين

0: من جديد نجدد التحية لكم بانتظار مكالماتكم ورسائلكم. وقفتنا الآن مع صباح الأعمال. ضيفتنا جاهزة؟ بعد قليل. الرسائل تقريبا قريناها عبد الرحمن. في رسالة من سليمان العاصمي، طبعا بعيدة عن الموضوع بس أجمل ما فيها صور الرطب موجودني والأنبة والثمار حتى المزرعة مزرعة المواشي صورنا إياها. هو يتكلم في موضوع أيضا مهم في موضوع التعامل مع الأبناء. يقول: ترسركم مشاغلكم من أعمار أبنائكم. الطفولة ليست فترة انتظار حتى تكبر، الطفولة هي العمر نفسه، والإجازة ليست فراغا تملأه بأي شيء. الإجازة هي الذاكرة التي سيعيش بها ابنك حين تكبر أنت ويكبر هو. يردد: أكبر سرقة في التاريخ سرقة الانتباه. نسرق من أبنائنا بثلاث طرق، ونظن أننا مشغولون لأجلهم جسد حاضر وروح غائبة. تجلس معهم والعين في الجوال، يسألك ترد بنصف الكلمة. مع الوقت يتعلم أن صوته لا يستحق انتباهك الكامل فيسكت للأبن. للأسف هذا واقع موجود عند البعض. ثانيا، نسرق من أبنائنا بالطريقة الثانية، المال عوضا عن الوقت. تشتري له كل شيء إلا وجودك، يكبر ويشتري هو أيضا كل شيء إلا رضاك. التأجيل إلى بعدين التي تتكرر: بعدين نطلع، بعدين نلعب، بعدين أحكي لك، وبعدين يكبر وتذهب أنت تبحث عنه وقد فات الأوان. فراغ الطفل إما تعمره أنت ويعمره غيرك. الفراغ لا يبقى فراغ، هو تربة إن لم تزرعها أنت بحكاية ولعبة وحضن وآية. زرعها الجوال، وزرعها الشارع، وزرعها صديق لا تعرفه. ابنك اليوم يسألك: يسألك ماما فاضية؟ بابا يلعب معي؟ غدا سيسأل غريبا نفس السؤال وسيجد جوابه. يقول سليمان: الاستثمار الحقي ليس في الدورات، أو الحقيقي ليس في الدورات بل في الدقائق. لا أقول لك إلغي أشغالك، أقول لك لا تلغيه، هو من حساباتك. جميل. وهنا يعني رسالة مطولة لكنها جميلة، أنا حاولت أني هكذا اقتطف منها جزء معين. أختنا أم ناصر الهادي أيضا تشاركنا. صباح الخير أخي أحمد، فريق البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير. الصراف الآلي ستظل مهمة لأجل غير مسمى، فرغم تنامي الاعتماد على المحافظ الرقمية إلا أن هذه الأجهزة تحتفظ بأهميتها القصوى لتقديم النقد الفوري الآمن، توفير بديل حيوي لمن يفضلون التعامل المادي، وتجاوز القيود التقنية أو انقطاع الإنترنت الذي قد يعطل الدفع الإلكتروني. صح، الماكينة موجودة لكن النت لو انقطع ما تعرف تسوي شيء. صباح الياسمين لجميع المسلمين المستمعين المسلمين أكيد. أم ناصر الهادي، كلمة المسلمين لأني قلت المسلمين قبل المستمعين، والله المستمعين جميعهم مسلمون يا عبد الرحمن، إذن ليش ضحكت؟ طيب نقرأ من أيوة تحية صباحية جميلة من عبد الرحمن علي هلال الساعدي، ويتمنى لكم السلامة دائما في الطرق بالالتزام بقواعد المرور من جعلان بني أبو علي. شكرا يا عبد الرحمن. شكرا عبد الرحمن. جاهزة ضيفتنا؟ يلا.
1: صباح الأعمال.
0: صباح الأعمال، هذه الوقفة الثانية أيضا في موضوع آخر، حيث بدأت أعمال برنامج التوجيه والإرشاد الأسري الثاني للعام التأهيلي 2025-2026 الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو ولمدة أسبوعين. الفاضلة ماوية بنت حمد بن محمد البريدي رئيسة قسم الاستشارات ودعم الأسر في المركز الوطني للتوحد. أستاذة ماوية السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
2: وعليكم السلام أستاذ أحمد، صبحكم الله بالنور.
0: الله يسلمك.
2: ماوية بنت حمد بن محمود البريدي.
0: البريدي، نعم، حياك الله. أستاذة ماوية لو تقربي الصوت من الهاتف يكون أفضل. ما عرف تستخدمي سماعة أو شيء؟
2: لا، بدون سماعة.
0: مباشرة؟
2: مباشرة.
0: جميل، خلينا بداية نسأل عن هذا البرنامج وأهميته والفئة المستهدفة من خلاله.
2: في البداية، برامج التوجيه والإرشاد الأسري بطبيعة الحال مستهدفة، الفئة المستهدفة عفوا، هي أكثر الحالات الملتحقة بالمركز. أهمية هذه البرامج يعني تنطلق فكرتها الأساسية من أن الأسرة ليست متلقية للخدمة فقط، هي شريك أساسي في العملية التأهيلية، وبالتالي أهمية هذه البرامج تهدف إلى تمكين الأسرة بالمعرفة والمهارات والأدوات العملية اللازمة اللي تساعدها أنها تستمر في عملية تأهيل في الإجازات أو خارج بيئة المركز في المنزل أو في البيئات المختلفة.
0: نعم، نحن نكرر كلمة البرامج تحديداً، ما هي أبرز الأهداف الموجودة للبرنامج أو البرامج التي تصاحبه؟
2: البرامج عادة تكون أهدافها يعني مشتركة، ولكن إذا أخذنا في سياق الحديث برنامج التوجيه والإرشاد الأسري، غالبا تكون أهداف البرنامج هي تعزيز التواصل بين المركز وبين الأسرة كونها شريك أساسي في العملية التأهيلية. أيضا من أبرز الأهداف هو مناقشة الأسرة بالتقدم الذي أحرزه أبنائهم خلال الفترة الماضية، ومناقشة أولويات التدخل خلال الفترة القادمة. أيضا من أهداف البرنامج تقديم دعم نفسي والاجتماعي للأسر، يعني عمل الأركان التفاعلية التي تعزز فرص التفاعل والمشاركة بين الأسر والطفل، وغيرها من الأهداف المتعلقة بالتوجيه والإرشاد.
0: نعم، هل نفهم أنه يقتصر هذا البرنامج على الجانب التوعوي؟
2: الحقيقة لا، يعني البرنامج يمتد أهدافه إلى أكثر من ذلك. يعني في أنشطة مصاحبة للبرنامج تهدف إلى أنها مثل ما ذكرنا أنها تعزز فرص التفاعل بين الأسرة والطفل. يعني في أنشطة ترفيهية يعني يبرز فيها الجانب التفاعلي بين الأسرة والطفل بشكل واضح، بشكل أنه ينمي مهارة الأسرة في التعامل مع أبنائها وفي تنمية مهارة التواصل لديها. أيضا في ورش يعني مرتبطة بتدريب الأسر على استثمار مهارات أو مواهب أبنائها خاصة في مرحلة التأهيل المهني، بشكل يمكن أنه يحول إلى مشاريع منزلية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتعزز ثقتهم بنفسهم، ويعني تستثمر روتين اليومي بما ينصب لمصلحتهم. أيضا في الأنشطة المصاحبة ممكن تكون في هناك تدريب للأسر على كيفية قراءة قصة للطفل، كون أن القصص إحنا نقول من أكثر الأساليب التربوية اللي يعني تنمي مهارة الانتباه المشترك، وتنمي اللغة، وتنمي مهارات التفاعل والتواصل بين الأسر والطفل.
0: جميل جميل. أستاذة ماوية، يأتي تنفيذ هذا البرنامج كما أعلن عنه كما هو معروف حرصا من وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز دور الأسرة باعتبارها شريك أساسي في العملية التأهيلية. سؤالنا عن أهمية هذه الشراكة وأين تتجلى بالتحديد؟
2: بالنسبة للشق الأول أستاذ أحمد فيما يتعلق بأهمية الشراكة، يعني الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية والمركز أيضا يرى أن الأسرة شريك أساسي مثل ما ذكرنا، غير متلقي فقط للخدمة، لكون أن الطفل يقضي ساعات أكبر عند الأسرة، والأسرة هي البيئة الأولى للطفل، يعني البيئة الأكثر تأثيرا في الطفل،
0: الحاضنة. نعم،
2: أيوة نعم، الحاضنة، وبالتالي إشراكها بالمعرفة وبالمهارات اللازمة يمكن من استمرار العملية التأهيلية خارج نطاق المركز وحتى في خارج أوقات عمل المركز مثل الإجازات الصيفية. بالنسبة للشق الثاني فيما يعني يتعلق أين تتجلى الشراكة، مثلا هذا البرنامج هو أحد مظاهر هذه الشراكة، أيضا إشراك الأسرة برأيها في عملية التقييم، في تحديد أهداف الخطة التأهيلية، في تكليفها بأنشطة تقوم بها داخل المنزل بهدف يعني استمرار العملية التأهيلية، أيضا هذه من مظاهر الشراكة. والبرامج اللي تستهدف رفع يعني جودة حياتهم وتعزيز أدوارهم الوالدية أيضا هذا نوع من الشراكة. هذا على مستوى المركز. بالنسبة على مستوى الوزارة، أنا أتوقع أن في كثير من المناسبات والأحداث التي تم إشراك الأسر فيها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الاستماع لمقترحاتهم، الاستماع لأولوياتهم، تبادل خبرات معهم، وبالتالي الشراكة يعني لها أكثر من مظهر في هذا الموضوع.
0: جميل جميل. لعلني سهوت أن أحضر لهذا السؤال، ولكن أتى يفرض نفسه خلال هذه الدقائق أستاذة ماوية لتسمحي لي. برنامج التوجيه والأرشاد الأسري، نقول الثاني لهذا العام، الفترة الزمنية لمدة أسبوعين ابتداء من 21 إلى 2 من يوليو، هل هناك برنامج معد لهذه الأيام؟ أكيد استفادة كبيرة جدا، أسبوعين برنامج يعني

0: وفعاليات مصاحبة خلال هذه الفترة نفس ما ذكرتها أغلبها تكون ورش عملية تطبيقية.
1: جميل.
0: يعني ممكن في ورش في على حسب البرنامج، لبرامج التدخل المبكر في ورش معينة، في برامج التأهيل المهني أيضا برامج معينة، وأيضا هناك مثلا استشارات فنية فيما يخص الدمج التعليمي، في استشارات فيما يخص المشكلات السلوكية، أيضا في أركان تفاعلية. فالبرنامج يعني يحتوي على عدة أركان أو عدة فعاليات مصاحبة خلال الأيام كامل يعني بشكل مستمر.
1: جميل. هذه الأعمال برنامج التوجيه والإرشاد الأسري الثاني أين تقام وفترات العمل النهارية فيه؟ موقع إقامة هذه الأعمال
0: في المركز الوطني للتوحيد. طبعا برامج التوجيه والإرشاد يعني هي عامة لكل المراكز التأهيلية، فبالتالي إذا بنتحدث عن برنامج التوجيه والإرشاد الأسري مثلا في المركز الوطني للتوحيد فهو يقام في المركز. أيضا مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا تقوم ببرنامج التوجيه والإرشاد الأسري نهاية كل فصل تأهيلي.
1: واضح واضح. طيب أستاذة ماوية، هل هناك تقييم لهذا البرنامج أو توصيات معينة خرجتم بها في ختامه بكونها الثاني من نوعه، أو ستخرجون في يوم ختامه بمجموعة من التوصيات تقييم معين تقيمون في هذه النسخة وغيرها؟
0: نعم واضح أستاذ أحمد. هو عادة إحنا نقيم البرامج بشكل عام من خلال استبيان يقيس رضا الأسر والاستفادة من البرنامج نفسه والخدمات والأنشطة المصاحبة. أيضا عندنا مؤشر إحنا ممكن أن نلاحظ بشكل واضح هو عدد الأسر اللي تم رصدها في المشاركة والإقبال على البرنامج والمشاركة في فعالياته. ففي رصد ويعني تقييم لهذه البرامج. أيضا بالنسبة للتوصيات إحنا يعني دائما نوصل الأسر بالمشاركة والاستفادة من الخدمات والبرامج الإرشادية اللي تنصب في مصلحة الأسرة والطفل معا. ونوصل أيضا أنه باستثمار الروتين اليومي في بناء المهارات، كون أن الروتين اليومي من أهم النقاط التي تساعد على تنمية المهارات أو يعني استدامة الأهداف التي تم التدريب عليها في المركز.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله للوصول لجملة الأهداف اللي وضعتوها والاستفادة من المشاركين، أعمال تصب في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا. لأنك
0: أستاذ أحمد
1: الله يسعدك. الله يسعدك،
0: جزاكم الله خير، وشكر موصول لكم للمبادرة والتوعية، بارك الله في الجهود.
1: شكرا على هذه الدقائق اللي يعني سمحت بها أن أكون معك وتكوني في البرنامج. الأستاذة ماوية بنت حمد بن محمود البريدي، رئيسة قسم الاستشارات ودعم الأسر في المركز الوطني للتوحد. نهارك سعيد أستاذة ماوية.
0: نهاركم سعيد، شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
1: الله يسعدك،
0: كل التوفيق لكم
1: وجميعا إن شاء الله.

0: حدث من الأيام.
1: هذه الفقرة صلنا فترة ما وصلنا إليها، لكن دائما نحن نأتي بالحدث المميز. هل سمعت عزيزي المستمع عن عيد النائمين السبعة؟ عبد الرحمن سمعت؟ نعم، يحتفل بعيد النائمين السبعة في ألمانيا يوم السابع من يونيو حزيران من كل عام، يعني في مثل هذا اليوم، وهو تقليد شعبي يرتبط بقصة أصحاب الكهف الذين فروا من الاضطهاد الروماني وناموا في كهف لقرون، ويستخدم في الفلكلور كعلامة للتنبؤ بالطقس خلال الأسابيع السبعة التالية. عيد النائمين السبعة، يحمل العيد رمزية دينية عميقة تتطابق مع قصة أهل الكهف الواردة في القرآن الكريم والقصص المسيحية القديمة، حيث فر سبعة فتية من بطش الإمبراطور الروماني ديقيانوس ولجأوا إلى كهف حيث ناموا ليستيقظوا بعد مئات السنين. أما الاعتقاد الشعبي الطقس فلا يعد هذا اليوم عطلة رسمية بل مؤشرا زراعيا. كيف هذا الأمر؟ يعتقد الألمان خاصة في جنوب البلاد مثل ولاية بافاريا أن حالة الطقس في هذا اليوم تحدد طبيعة صيف الأسابيع السبعة اللاحقة، بمعنى إذا كان الجو مشمسا يتوقعون صيفا دافئا وجافا، أما إذا كان الجو ماطرا فيرجحون استمرار تقلبات الطقس والأمطار. من المميز أيها الأصدقاء للاهتمام أن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل رسميا بهذا التذكار في 27 من يوليو تموز، وذلك بسبب تعديل التقويم الجريجوري الميلادي يعني القديم. أما أصل التسمية، الاسم مخصص لذكرى الفتية فقط ولا علاقة له بحيوان الزغبة فار النوم كما هو يعرف، المعروف بسباته الشتوي الذي يمتد إلى سبعة أشهر. تعرفنا على عيد النائمين السبعة.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، نملك دقائق بسيطة عن النهاية، لدينا مكالمة، المكالمات اليوم قليلة شحيحة، لعل الانشغال من يدري، لعل التحرك من موقع إلى آخر، أيضا الرسائل جفت في الأخير. مكالمة، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك أبا نواف.
0: حياك الله، حياك الله أخي علي،
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: نحمد الله تعالى،
1: بارك الله فيك. حقيقة يعني مثل ما ذكرت في الدقائق الأخيرة، واليوم أنا اشتغلت، لأن الآن أنا أكلمك، أنا ما شاء الله الصناعية، أخذت سيارة أحد أفراد الأسرة، أبحث عن إطارات تغسيل للسيارة، بارك الله فيك. لكن قلت اليوم أريد أن أسلم عليك وصبح عليكم، ومثل ما يقول الشباب تسجيل حضوري حقيقة، يعني ولو أن فاتنا الكثير من البرنامج، ولكن الحمد لله شيء جيد أن حصلت على فرصة. وتحياتي إليك وإلى المخرج وإلى كل أصدقاء البرنامج الوالد عزيز، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة، بارك الله فيك.
0: طيب لا تروح، لسؤال من أخوك النجادي سألك أبو الفضل، هل زلت تشجع البرازيل؟ يسلم عليك.
1: والله الحمد لله أنا مرتاح من مشاهدة هذه المباريات حقيقة، لكن أنا دائما يعني في الموجز، يعني مثل ما تقول الرياضة، يعني أتابع وأحب، يعني أحب أن أتعرف على نتائج المنتخبات العربية.
0: نعم، تشوف منتخب البرازيلي هو المنتخب اللي السامبا المتعارف عليه بكل العباقرة اللي كانوا فيه؟
1: أكيد أكيد، منتخب البرازيل أيضا كذلك، لن ننسى يعني الفن في الكرة البرازيلية، يعني ومعروف جدا المنتخب البرازيلي، ولكن حقيقة شخصيا لو سألتني لا أميل إلى البرازيل، منتخب البرازيل، ولا إلى الأرجنتين، ولا إلى غيره. لكن لو قلت لي مثلا منتخب عمان أو منتخب عربي، نعم قل لي حقيقة.
0: يرى المتبقي من المنتخبات العربية منتخب المغرب، المغرب نعم. ومصر، المغرب نعم. ومصر نعم
1: نعم حقيقة، وأنا أهنيهم صراحة على النتائج الإيجابية حقيقة، وأتمنى لهم التوفيق دائما، وإن شاء الله مستقبلا إذا عشنا إلى ذلك الوقت، أتمنى يكون منتخب العماني بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا على المجاد، وأتمنى أن أراك إن شاء الله حارصا في أحد هذه المنتخبات، البرازيل أو الأرجنتين،
0: اللي قوال بالعشرات إن شاء الله.
1: إذا لعب في منتخب مثلا البرازيل كحارس أكيد وأحب المنتخب
0: الأرجنتين. لا يصفور، حارس مميز النجادي
1: أكيد، والدليل على ذلك كل مباراة يعمل فيها حارس مثلا يسجل عليه أقل من 10، أقل يعني من 10.
0: يا ساتر يا ساتر. شكرا شكرا يا علي، شكرا.
1: فقط أنا اتصلت سيدي الكريم، السلام عليكم، اشتقت إليك.
0: ما قصرت،
1: جزاك الله خير، هذا الصوت الطيب المبارك.
0: الله يسعدك،
1: الله فيك،
0: الله يسعدك.
1: وتحياتي إلى المخرج وإلى عبد الرحمن بن سليمان وإلى كل أصدقاء البرنامج، وأعذرنا حقيقة لأن الآن في الصناعية، بارك الله فيك.
0: حياك الله، بالتوفيق. علي تحال، على طار المنتخبات العربية اللي غادرت كأس العالم حتى اللحظة، منتخب قطر، الأردن، تونس، العراق، معنى هذا أنه تبقى المغرب ومصر والجزائر. ما لا أدري متى يلعب الجزائر، ولكن برنامج الميدان مع حسين المونديال، عفوا، برنامج المونديال اليومي الرائع مع حسين العميري وصادق اللواتي، لديه الإجابات والأخبار الجديدة والحديثة. إلى النبض يا عبد الرحمن.

نبض الياسمين يسحبنا اليوم إلى العصر الأيوبي، حيث الشاعر بهاء الدين زهير في قصيدته لعلك تصغي ساعة وأقول، لعلك تصغي ساعة وأقول، لقد غاب واش بيننا وعذول، وفي النفس حاجات إليك كثيرة، أرى الشرح فيها والحديث يطول، تعال فما بيني وبينك ثالث، فيذكر كل شجوه ويقول، وإياك عن نشر الحديث فأنني به عن جميع العالمين بخيل، بعيشك حدثني بمن قتل الهوى، فإني إلى ذاك الحديث أميل، وما بلغ العشاق حالا بلغتها، هناك مقام ما إليه سبيل، وما كل مخضوب البنان بثينة، وما كل مسلوب الفؤاد جميل، ويا عاذلي قد قلت قولا سمعته ولكنه قول علي ثقيل، عذرتك أن الحب فيه مرارة وأن عزيز القوم فيه ذليل، أحبابنا هذا الضنا قد ألفته، فلو زال لاستوحشت حين يزول، وحقكم وحقكم وحقكم لم يبقى في بقية، فكيف حديثي والغرام طويل، وإني لأرعى سركم وأصونه عن الناس، والأفكار في تجول، دعوا ذكر ذاك العتب منا ومنكم، إلى كم كتاب بيننا ورسول، وردوا نسيما جاء منكم يزورني، فإني عليل والنسيم عليل، ولي عندكم قلب أضعتم عهوده على أنه جار لكم ونزيل، لعلك تصغي ساعة وأقوله.

كامل الأوصاف. هذه الأغنية التي تعد واحدة من أروع كلاسيكيات الموسيقى العربية، لحنها محمد الموجي، تم إنتاجها عام 1968، هي للعندليب عبد الحليم حافظ، غنتها مجموعة من الأصوات من بينهم ليلى غفران التي نستمع إليها. كامل الأوصاف استوقفت الكثيرين في بحث معنى الكلمة ومعنى كلمة كامل الأوصاف، يعني أخذت مساحة كبيرة جدا للمهتمين بهكذا تفاصيل، فأردنا هكذا أن نعيشها وإياكم أيها الأصدقاء. وصلنا للنهاية، نلتقي بإذن الله تعالى في نهاية الأسبوع القادم. نتمنى أن نكون قد وفقنا في رصد حالة من نقول من الأوقات الجميلة معكم أيها الأصدقاء. تقبل التحية مني أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سيب بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. دمتم على خير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: شو سهل الحكي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: اخيرا مونديال مونديال مونديال جول
1: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لهالسيارة اسميها تعبتني، ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان.

سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مجموعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم؟ كلكم كلكم اسمعكم

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك كل

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وداك يصنع الفرق فيني.

فاصبر علي.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين، مثل ما تسعدوا المتابعين صراحة بهذا الجو الجميل جدا، يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة، يعني تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب، يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة، وكأس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب.
2: بالضبط.
1: حس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم. يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة. مستمعين راقين ما شاء الله عليهم، وبعدين السلف
2: مثلك وشروك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
2: الله يسلمك.
1: السلف اللي موجود معهم أيضا يجعل المباراة جميلة. والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع صوتكم،
2: بارك الله فيك،
1: استمع لهذا الطرح الجميل منكم، وأشد على إيدكم وأقول لكم واصلوا، وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم، وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: هذا هو اسمه سمير اليوسفي. ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه، هولندا كلمه وكلمه، مقبول القياضي.
2: ايوه
1: هينو هو هينو هينو. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: صيبة تواجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل برازيل
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شويه.
3: هي ابو منيب، هي من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهله اخوي.
1: واحد اقل سهله؟
3: قول لي البرازيل سهله ابو منيب لازم بتكون، لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد، ولا زلت يعني تركضوا ورانا.
1: سمير اسمعني انت، لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
3: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله.
1: من 2002 يجي يعلقوا الفانيله ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ما شي فايده يعني.
3: اي لكن شوف شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه إنه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
2: هو في الخط. صادق يترجم.
1: ايه صادق هو المترجم.
3: خلينا
1: يلا لحظه نتصل.
3: ضرب الله ضرب الله خط.
2: والله يرد مفتوح.
1: هي مفتوحه بعد ما لعبه.
3: شو اسمه؟
1: ماشي اللي بقى مستعجل.
3: بس مع لها ساعة كم هناك عندهم تو؟
1: يتزهب على المباراة.
3: يتزهب تزهب. ياس يتزمل تو.
1: ما رد؟
2: تفضل.
1: قول لصالح من عمان.
2: السيد أنشيلوتي. السلام عليكم السيد أنشيلوتي.
1: أيوه.
2: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق.
1: ويا حسين.
2: يا حسين هذا البرازيلي.
3: زين
2: لعبة فن
1: وزين
2: زين وزوين.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل
1: غير
3: بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما
1: غير الحكي صح
3: لا قال بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل اللي بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام
4: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا يعطي مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل
3: بتجيب
1: لهم قضايص. من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل. فوروين نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراه الحين البطوله
3: لا انا شوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك يبدأ فوريل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا تعالوا على الساحل
1: لا عدة القلص بعد يبغى عليها
3: ما نزقنا شراع العود عاد انت يوم بنزق شراع العود
1: وش بتسوي عاد بعدين
3: حبيبي؟ يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيت مرفوع الى ما يشل القلص.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سين يا طويل العمر
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
3: أخيرا مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
1: انت الكل بيطير عنه، الكل يطير عنه الحين هذا المنتخب، الكل يطيروا عنه ما يبغى يقابله.
2: هو وش اسمه، وش اسمه هذا المنتخب اللي كلهم اللي كلهم باغين يطيروا عنه،
1: اللي يطيروا عنه
2: هي.
1: تانجو يا تانجو هذا الارجنتيني،
2: تانجو يا تانجو
1: هو راس، هو راس الميل، هذا الفريق الارجنتيني هو راس الميل، هو راس الميل.
3: قالوا انه فريق مضبط له الطريق الى المباراه النهائيه.
1: اي منتخب
2: الارجنتين؟
3: تانجو وتانجو.
1: شفت كيف؟
2: شفت مرسوم لكم، مرسوم لكم الخط، انتو ملعوبه ملعوبه.
1: واقول لك حتى منتخب امريكا لا قالوا لهم يضبطوه من الحين عشان يوصل نهائي صح؟
2: هي وتانجو يا تانجو
1: ايوه
2: هذا الارجنتيني، تانجو يا تانجو
1: هو الارجنتيني.
4: المنتخب السعودي على وقفته مع المنتخب التونسي والقطري والجزائري والعراقي والأردني، وخسارة بنتيجة كارثية مع أشقائه العرب، وترجعون مع بعضكم بنفس الطيارة.

0: مستمعينا الكرام، النهاية طبعا لي أغلب المنتخبات العربية حتى هذه اللحظة، العودة إلى أرض الوطن، راجعين وراجعين وراجعين يا وطننا. هو الوطن غالي أكيد، ولكن الوطن أيضا دائما يحب الانتصار، صح ولا لا؟ يا سلام يا سلام،
1: الوطن
0: إيش أحلى من أنك تكتب نصر باسم الوطن
1: وترتفع راية الوطن هناك في الذاكرة.
0: الله, الله الله الله الله يا خصفة. سلام يا سلام، ونقرأ السلام السلطاني، ويا ربنا احفظ لنا جلال السلطان. الله الله الله
1: الله، هي أجمل شعور.
0: شوف كيف
1: شعور.
0: يعني كيف والسيفين والخنجر. ونروح لمونديال 2026، وإن شاء الله 2030 خنجرنا وسيفنا
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: يلا تفضل الأخ صادق.
1: هذه تحياتنا أكيد في البداية، صادق اللواتي، حسين العميري، ومحمد الشملي. حديث كثير اليوم طبعا، مع كل يوم إثارة فيها مباريات المونديال، كل يوم إثارة. وطبعا وصلنا نحن
0: بدأت تزيد أكثر،
1: وصلنا للأدوار دور 32، خروج المغلوب، وباقي المنتخبات اللي تنتظر طبعا أفضل 8 ثوالث، بعضها حجزت وبعضها تنتظر نتائج اليوم الجولة الأخيرة من آخر مجموعتين
0: إن شاء الله. وضحت الصورة في بعض المباريات المنتظرة في دور 32، ومتبقي شوية مباريات. طبعا أمس فرنسا حجزت مكانها، بتواجه إن شاء الله السويد، وكما ذكرنا طبعا بقية المنتخبات، إسبانيا ما زالت تنتظر، أمريكا مع البوسنة والهرسك، الأرجنتين مع كاب فيردي أو الرأس الأخضر، وهذا فريق ما صعب يتسجل عليه لكن صعب يخسر.
1: قدم مباراة كبيرة أمس مع المنتخب السعودي، وكان قريب أنه يسجل يعني أكثر من فرصة.
0: والنرويج مع كوت ديفوار،
1: يعني شوف
0: الكبيرة من فرنسا،
1: هذا المنتخب اللي كان يتوقعون أنه يكون هو حصالة هذه المجموعة، وأن ترتيبه يكون الأخير، لكن وين جاي؟ جاء المركز الثاني.
0: نعم، كابيرد المركز الثاني خلف إسبانيا في مجموعة فيها الأورغواي والسعودية.
1: قدم على الأورغواي والسعودية،
0: وقلنا احنا في أول حلقة ذكرنا بأن ترى هذا الفريق مش سهل، لأنه في نتائج سجلها حلوة في كأس أفريقيا الماضية، تصفيات 2014 كذلك. عندنا كثير من الكلام والحكي والسوالف مع المستمعين الكرام
1: أكيد، لكن نروح لفاصل قصير وبعدها إلى آخر أخبار مونديال 2026.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
0: ما تبحث عن الأعذار بس تقول لي والله أنا عندي، والله أنا مشكلتي، أنا والله يعني مشكلتي
1: مخلي لك شماعة الأعذار موجودة ترى،
0: يعني والله
1: بس واحد.
0: أيوة عفوا يعني على الكلمة، يعني حشيش الملعب والله شوية يعني ما يعني ما هذا يعني ما مريح يعني أنا ما صعد الملعب. كأس العالم ما عندي ملعب مكيف، بس ده من
4: إيه أنتوا إيه وإحنا مين ودول إيه ودول إيه، انا عايز اعرف فيه ايه.
1: تقصد زين عشيش من العب؟
0: لا والله يا اخي سير
1: سير وين اسير اطلع يعني
0: وش بامكانيات اقل، بامكانيات بشريه اقل، توصل وتدافع عن حظوظك وتقاتل في الملعب. تفضل الاخ صادق.
1: لا فضلك.
0: شيء قهوه؟
1: شيء اليوم بطينك قهوه غير
0: شاهي. شيء شاهي
1: جيب له هذاك القهوه البارده.
0: حليب ولا سليماني؟

إلى أخبار مونديال 2026.

0: فرنسا تحسم مواجهة القمة في المجموعة التاسعة بفوزها العريض على النرويج بأربعة أهداف لهدف على ملعب بوسطن، وشهدت المواجهة إهدار النرويجي يورغن ستراند لارسن لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فرنسا مايك مينيار. وبهذا الانتصار الثمين رفعت فرنسا رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام النرويج الثانية.
1: لا مستحيل أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي. الهدف الثالث للديوب، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك.

0: وفي المجموعة ذاتها تلقى العراق هدفا وطرد رابين سولاقة من صفوفه في الدقائق الأولى قبل أن يستقبل 4 أهداف في الشوط الثاني، ليخسر بخمسة أهداف دون مقابل أمام السنغال فجر اليوم، ليودع البطولة دون أن يحصد على أي نقطة، بينما ضمنت السنغال التأهل بعدما خدمت نفسها وخدمتها نتائج المجموعة السابعة لتضمن لها مكانا بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.
1: لازالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا، وهدف خامس، هدف خامس. البديل ليمان انتياي، بدلاء المدرب بابي تياو، بدلاء بابي تياو يصنعون الفارق. لاعب إيفرتون الآن ليمان انتياي يسجل أيضا هو الآخر.
2: المنتخب الإسباني يحقق الفوز أمام نظيره منتخب أوروغواي بهدف نظيف ليحسم التأهل إلى دور 32 في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، وجاء إقصاء منتخب أوروغواي عقب تعادلين أمام الرأس الأخضر والسعودية وسط تقارير عن توتر داخل المعسكر، لا سيما بينهم بيدريكو فالفيردي والمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، على خلفية الاعتراض على النهج التكتيكي للأخير والذي ظهر منفعلا بشدة بعد اللقاء في وقت رجحت فيه وسائل إعلام أن إقالته من منصبه باتت مسألة وقت.
1: والتوزيع الأرضية خطيرة خطيرة، بعيدة، جول بعشر لاعبين الإسبان يفتحون بدل التسجيل. أليكس بعيدة، جول يا مسلرا، جاك بعيدة استلم الكرة.
0: وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الرأس الأخضر تأهلا تاريخيا إلى الدور 32 عقب تعادله مع نظيره المنتخب السعودي سلبا، يتقدم إلى وصافة المجموعة مسجلا مشاركة تاريخية بلا خسارة حتى الآن في ظهوره الأول في كأس العالم.
1: واحد من أكبر لاعبي المباراة، تسديدة خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة جدا من جينا بينا، كيفن بينا يلعب في الدوري الروسي مع كراسنو دار الروسي، مباراة 34 قوية جدا، نعم من مسافة بعيدة، لكن العويس أيضا معها.
2: المنتخب البلجيكي يحقق فوزا كبيرا على نظيره منتخب نيوزيلندا ب5 أهداف لهدف صباح اليوم، لينتزع صدارة المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري. وسجل روميلو لوكاكو هدفه السادس في كأس العالم ليصبح الهداف التاريخي لبلجيكا في البطولة، متجاوزا مارك فيلموتس ب5 أهداف، كما أصبح ثاني لاعب بلجيكي يسجل في 3 نسخ مختلفة من البطولة، فيما خاض تيبو كورتوا مباراته 18 مع بلجيكا في كأس العالم لينفرد بصدارة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب بلاده في البطولة.
3: هذه كرة الخامس، الخامس هنا، الخامس هنا، الله الله على الإعصار، الإعصار الذي تأخر لكنه أتى، الإعصار الذي تأخر لكنه أتى، سداسية بل خماسية لبلجيكا في هذه اللحظات، خماسية أيضا لبلجيكا في هذه اللحظات، وضربة هناك أيضا في هذه اللحظات، لكن هنا هنا هنا هنا هنا الصورة،

0: في المجموعة ذاتها انتهت مواجهة منتخب مصر ومنافسة منتخب إيران بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وبهذه النتيجة أنهى منتخب مصر الذي دخل المباراة متأهلا سلفا إلى دور 32 في المركز الثاني، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، وليضرب موعدا مع منتخب استراليا يوم الجمعة القادم، بينما سينتظر منتخب إيران بقية النتائج لمعرفة ما إذا كان سيتأهل من بوابة المركز الثالث.
1: محمود صابر يا ولد، أي بداية وأي انطلاقة، صورة جميلة تستمر، وكلما راهن حسام حسن على لاعب يأتي اللاعب ويرد الجميل ويرد الدين لحسام حسن. محمود صابر راهن عليه النهاردة.
2: مدرب فرنسا ديديه ديشان يعود إلى معسكر منتخب بلاده في بوسطن اليوم السبت، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته. وخلال غياب ديشان تولى مساعده جي ستيفن قيادة المنتخب الفرنسي أمام النرويج، ويلتقي وصيف النسخة الماضية في دور 32 مع السويد يوم الثلاثاء في ملعب نيويورك نيوجيرسي.
3: هنا عثمان قوي، الله، القوة، ما هذه المتعة. فرنسا تضرب الفايكنج والرسالة تصل للجميع. فرنسا هنا من أجل النجمة الثالثة، نحن هنا لنغلق جرح الأمس بذهاب الغد، نحن هنا من أجل اليوم الأخير، نحن هنا نضرب الفايكنج اليوم ونتوعد كل من يقف في الطريق غدا، كل من يقف في الطريق غدا.

0: الليلة منتخب إنجلترا يتطلع إلى إنهاء مشواره في دور المجموعات بأفضل صورة عندما يواجه منتخب بنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر في مواجهة تبدو نظريا في صالح الأسود الثلاثة الذين يسعون للعودة إلى سكة الانتصارات وحسم صدارة المجموعة. فيما يخوض منتخب بنما المباراة بعد فقدانها آمال التأهل إلى الدور التالي إثر خسارته في أول جولتين أمام غانا وكرواتيا بنتيجة ذاتها 1-1 ليبقى في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجله جاء من بعيد ليعيدهم للمقدمة. تقدم الإنجليز.
2: وفي المجموعة ذاتها يخوض منتخب كرواتيا مواجهة حاسمة أمام نظيره الغاني من أجل ضمان التأهل في مباراة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة، ويحتاج منتخب كرواتيا بقيادة النجم لوكا مودريتش إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام غانا لضمان المرور إلى الدور المقبل بعدما جمع رصيدا يقل بنقطة واحدة عن منتخب النجوم السوداء صاحب الأربع نقاط. في المقابل أظهر المنتخب الغاني بقيادة المدرب كارلوس كيروش صلابة دفاعية وتنظيما جيدا خلال مواجهاته السابقة، خصوصا بعد التعادل أمام إنجلترا دون أهداف، إضافة إلى قدرته على حسم المباريات في اللحظات الأخيرة.
3: تشارك في ذلك عودة بعرضية، كرة الله، السطر الأول من حكاية كرواتيا يكتب عن طريق البديل بوديمير. هناك مدمر يظهر أمام

0: منتخب البرتغال يسعى إلى إنهاء دور المجموعات بشكل إيجابي اليوم السبت مع اقتراب المرحلة من نهايتها واحتدام المنافسة على المقاعد الأخيرة المؤهلة للأدوار الإقصائية. حيث تدخل البرتغال مواجهتها ضمن المجموعة 11 ضد كولومبيا صاحبة الصدارة، مدركة أن الفوز وحده سيمنحها صدارة الترتيب على حساب المنتخب الأمريكي الجنوبي.
1: الله يا رونالدو، يا أيها الإعجازي، يا أيها الأسطوري، حلق بنا، نود التحليق عاليا، سر بنا إلى ارتفاعات عالية، لا نريد العودة، يا أيها الدون، يا أيها التاريخي، الله الله الله الله، على ضربة ثانية، على روعة ثانية، على متعة ثانية، على شخصية استثنائية، على هذا الحضور، يا رونالدو، يا رونالدو، يا رونالدو، الله على هذه الروعة، على هذه الروعة، يا كريستيانو، يا رونالدو، أنت الوحيد الذي تختار فيك الكلمات، يا رونالدو، يا رونالدو.

0: وفي المجموعة ذاتها يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويدخل المنتخب الأوزبكي اللقاء دون أي نقطة في رصيده بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين، حيث يسعى للتمسك بآماله الضئيلة في العبور. في المقابل يخوض منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث، حيث يطمح إلى تحقيق فوزه التاريخي وخطف نقاط المباراة الثلاث ليصل للنقطة الرابعة ولينافس بقوة على التأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.
1: للمنتخب الأوزبكي خطيرة التوزيع من خمدة فالتسديد، كرة التعادل، التعادلات التعادل، فايصولاف 1-0 تضمن الانتصار والإجابة.

0: وبعد خسارة أمام النمسا ثم الجزائر، سيسعى المنتخب الأردني لإنهاء مشاركته المونديالية بإنجاز تاريخي من خلال تحقيق الانتصار على أبطال العالم المتأهلين سلفا منتخب الأرجنتين، وذلك في المجموعة العاشرة. ويسعى منتخب الأردن الذي شارك في البطولة وهو في المركز 68 عالميا أن يصبح أقل المنتخبات تصنيفا على الإطلاق فوزا على حامل اللقب في كأس العالم، في وقت لم يتعرض فيه منتخب الأرجنتين لأي هزيمة في آخر 8 مباريات له في كأس العالم.
1: حي الله النشامة، حي الله الزلم، حي الله الفرسان، حي الله الشجعان. يا نشامة اكتبوا تاريخكم، يا نشامة عيشوا حلمكم، اصنعوا ذكراكم.
2: وفي المجموعة ذاتها يدخل منتخب الجزائر والنمسا المحطة الأخيرة لمرحلة المجموعات بحظوظ متساوية بالتأهل إلى الدور المقبل، قد تفضي لتأهلهما معا في حال التعادل. ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني برصيد 3 نقاط حاليا، ويمكنه التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 1954، بينما تسعى الجزائر بكل قوتها لحسم التأهل وانتزاعه من فريق قوي.
1: خطيرة ترجع بالرأس، عوداله مش ممكن، الهدف الثاني، عوداله من ركنية جويري، الجويري يسجل الهدف الثاني. قلت لكم في سيناريو هدف قاتل، هدف غدار، الخضر يسجلونه في آخر مشوار عن طريقي من الجويري من ركنية كرة ثابتة. 2 الجزائر 1 الأردن.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير البطولة سير.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مباراة النرويج وفرنسا اليوم الشباب سووا قالوا بنسوي اليوم كبسة هامور.
5: أوف.
4: سنارم يلا.
5: المكابيس.
4: كبسة هامور بسم الله وتوكل على الله.
6: مرة صيد مرة من هناك
5: البحر على البحر على الجمر. البحر على الجمر.
4: أيوة.
5: لكن يعني أبو منصور اللي يروح مصيرة ترى يكون خاطر في السمك بس يعني عاد هي يعني جزيرة فيكون أمور يعني. كلها الأمور بحرية.
6: بحري.
4: بحري بحرية شارقة حبار.
5: صفيلح.
4: هذه ترى.
5: اي نعم
4: ضرب الخمس وتوكل بالله.
7: اللي واحد فيه كرش يجي هنا، نحن اللي بنرتبه. اللي واحد بس فيه كرش يجي هنا.
8: لكن حقيقه بعد ما عرفت ان صارخ ما موجود قلت ما
6: اجلت
8: ما يصير يعني قلت ناقص البرنامج.
5: لحظه انا بطلع.
6: لا لا لا
5: انا طالع.
6: لا لا تدرت والله طلعت.
8: لا والله لا والله حسين والله
6: وصل الباب.
8: لا والله
6: لا والله
8: حتى لو انت اللي غايب وما حاضر نفس الكلام.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا متواصلين وياكم برنامج مونديال 2026
1: على 2-4-6-9-8-1-5-1. نرحب باتصالاتكم وعلى 7-3-4-4-2-0-0-9 ننتظر رسائلكم بالتأكيد على ما يحدث وما يمكن أن يحدث في المباريات القادمة إن شاء الله. وأكيد يعني ليالي حاسمة الآن في الجولات الأخيرة من دور المجموعات. شفنا طبعا الليلة الفرنسية وتألق ديمبلي في
0: هاتريك أول نص ساعة،
1: في أول نص ساعة طبعا يعني كان يعني يلعب مزاج، لكن صراحة ساعد دفاع النرويج لأنه كان وضعه كان سيء صراحة في هذه المباراة بشكل عام، واللي ما دخل المنتخب النرويجي بكل قوته يعني ما نعرف إيش الأسباب، ولكن هو الآن بيلعب مع ساحل العاج، وإذا إذا على باله ساحل العاج سهلة يجرب يروح يشوف كيف الوضع،
0: هو بيخفف يعني إنه يروح مسار ثاني.
1: والله يا أخي ما في تفسير ثاني طبعا. عموما شفنا في المجمل كانت مباراة حلوة. تخيل ان مباراة اللي كنا نتوقعها قوية مع النرويج كانت بالنسبة للفرنسيين اسهل من مباراتهم مع السنغال، مع السنغال ويعني الحقيقة يعني كنا نتوقع مباراة اجمل وافضل، ولكن هذا ما حدث
0: وانهت فرنسا يعني هذا الدور بالنقاط الكاملة،
1: كاملة طبعا بنقاط كاملة وليلة تاريخية لديمبلي،
0: 4 أهداف حتى الآن سجلها
2: في أي وقت، في أي وقت يا عثمان حطها لا مستحيل أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي، الهدف الثالث للديوب، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك. بحث عن المرور، هنا تشيلدراب من امام كوندي، خطيره الكره باتجاه اوسكار، حول الكره.
1: هذا اول هاتريك في مسيرته الدوليه ديمبلي عثمان يعني مع المنتخب الفرنسي، وثالث لاعب فرنسي سجل ثلاثية في مباراة واحدة في كأس العالم بعد الأسطورة جاست فونتين اللي حقق الإنجاز مرتين أمام باراغواي وألمانيا. لكن متى؟ مونديال 58 هذا طبعا، ومبابي الكل يعرف أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 22.
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 لخاطر نجادي، البعض يتحدث عن احتمال تكرار إسبانيا ما فعلته في مونديال 2010، كانت في ذلك المونديال أقل بطل في تاريخ المونديال تسجيل الأهداف، 8 أهداف فقط، فازت بكافة الأدوار الإقصائية بنفس النتيجة 1-0. أسلوب لعبهم الحالي بالسيطرة على الكرة وقتل اللعبة عند التقدم يجعل من شاهد مونديال 2010 يتخيل نسخة مشابهة. ويكمل على خاطر النجاد، اليوم قد يتم تسجيل رقم قياسي مهم في تاريخ كرة القدم الأفريقية في حال حافظت غانا على نظافة شباكها، ستكون أول منتخب أفريقي في التاريخ ينهي دور المجموعة دون تلقي أي هدف. في الماضي كادت الكاميرون وتونس والمغرب أن تفعلها، لكن جميعهم تلقوا هدفا واحدا. طبعا اليوم المنتخبات الأفريقية تسجل يعني حضور و في هذا الدور 32، جنوب أفريقيا، رأس الأخضر، المغرب، ساحل العاج،
1: غانا،
0: الجزائر اليوم
1: بنسبة كبيرة،
0: نعم، أو المنتخب المصري،
1: نعم. عموما أيضا ديمبلي صادق أصبح أسرع لاعب في تاريخ منتخب فرنسا يسجل هدفين في مباراة في كأس العالم، هز الشباك مرتين في أول 20 دقيقة، رقم قياسي جديد بقميص الديوك.
0: والهدف اللي سجله ديمبلي، الهدف الأول أظني 11 لاعب شاركوا في في في أو ساهموا في هذا الهدف. نعم.
1: خلنا نأخذ مكالمة، يقول محمد في زحمة مكالمات على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا، حياك محمد.
3: الثنائي المدهش، كيف حالكم؟
0: حياك يا محمد.
1: المدهش ولا المبدع؟
3: المدهش المبدع مو بعد هناك يسموهم المتألق.
1: ايوه ترى صادق يعجب المدح. ها
0: زيدنا.
3: ايوه
1: حياك يا محمد.
0: حياك يا محمد.
3: مبراكم رياض. انا عندي واحد من الحلوين باي يكلمكم.
1: من الحلوين طالما انه من الحلوين خلي يتكلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب؟
1: حياك وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما أخبارك؟ أنا مباشرة مع ميسي.
0: ميسي؟
4: ميسي.
1: أنت ميسي يعني؟
4: أي أنا ميسي.
0: أنت ميسي؟
4: إيه.
1: بتلعب إنزين مباراة الأردن ولا ما بتلعب ولا كيف وضعك؟
4: بس أنا حاطه ميسي مباشرة مع ميسي.
1: آه
0: مشكلة ما تترجم يمكن
1: طبعا احنا يبغى نترجم له يعني
0: ما فاهم ان
1: يو بلاي اه وذ جوردن.
4: نعم.
1: اه ما يتكلم انجليزي بعد. هل سيلعب مع الاردن ميسي؟
4: ايوه مرة.
1: اه اموره طيبة. كيف الوضع بالنسبة لك ميسي في هذه البطولة يعني انت شايف بتروحوا شالين البطولة ولا كيف؟
4: رقم واحد
1: شوية. هو العربية عندما أنا هناك ميسي ترى
0: يعني أنت تسأل سؤال يرد عليك بكلمة.
3: يلا السلام عليكم. شكرا.
1: وعليكم السلام. شكرا ميسي. أحسن
0: كاميرا واوا
1: مكالمة سريعة.
0: كم مدرب هذا؟ مدرب الأرجواي
1: يمكن جايز بيلسا نازع الصحفيين وعلى طول عصب زعل يعني قال لهم صحيح يعني بعد انت يعني طالع من مباراة
0: ومضغوط
1: تأخرني يعني ولكن بيرسا من المدربين المميزين طبعا ولكن محطة بصراحة سيئة مع منتخب أورغواي. يمكن يعني كثير من المصادر الإعلامية توقعت أنه هو يا يستقيل أو يقال يعني في خلال الساعات القادمة ولن ننتظر ونرى من المدربين الأرجنتينيين الكبار أكيد. مساء الخير.
5: مساء الورد والياسمين والجوري.

0: والمنتخب السعودي لما خرج سالم الدوسري وهو كان محتاج للاعبين هذول يعملوا فارق. ما ادري يعني ايش المغزى يعني باخراج مثل هذه النجوم في وقت يعني انت بعدك ما امنت. المنتخب الفرنسي لما خرجهم كان خلاص يعني عنده نتيجه عاليه وكان ضامن الفوز، لكن المنتخبات هذه اخرجوا اللي هم اللعيبه الخبره وهو ما كان ضامن الفوز اصلا.
1: يمكن منتخب مصر ما اعرف يعني كان يعني وصلتهم نتيجه منتخب البلجيكا وخلاص انه ضمنهم وصولهم للدور الثاني اعتقد. يمكن
2: ايضا لعب حاجه شويه شويه للراحه لانه محمد صلاح دائما في الدقائق هذه يطلع 70 74 75 دائما يستبدل
1: حتى في المباريات الماضيه
0: ما وصل اعتقد 70
2: نعم. وأما سالم صراحة ما كان ظاهر في مباراة يا أخي فريد، يعني سالم ما كان ظاهر في مباراة الرأس الأخضر، يعني مع أنه صح هو ممكن في أي لحظة أنه يظهر، لكن صراحة المنتخب السعودي ما قدم الأداء الكبير في هذه المباراة يعني المتوقع.
0: المشكلة ما في أحد يعني ظهر يعني وخلاص أنت عندك الخبرة خلي ممكن سبحان الله حرج
2: يعني ممكن صحيح
0: المنتخب الإيراني
2: نعم.
0: كان على وشك أنه يحرج المنتخب المصري في آخر لحظة يعني أنت ما تصل لحد آخر لحظة. أنا ما أعرف ليش إحنا منتخباتنا العربية تنهار لم في آخر لحظة خلاص إذا قلبك خلاص تنهار وتجي هزيمة تستحق عليهم.
2: نعم.
0: المنتخبات الأجنبية تقاتل لحد آخر ثانية قبل يصفر حكم هو جالس يحارب، لكن احنا منتخباتنا العربيه على طول من هدف هدفين غاز
2: النهار. واغلب المنتخبات لو تلاحظ الان تسجل في الدقائق الاخيره، يعني مثلا المانيا على كوت ديفوار في اخر لحظه من المباراه سجلت، مثلا كوت ديفوار على الاكوادور، في كثير من المباريات يعني حسمت في اللحظات الاخيره يعني.
1: تركيا مع الولايات المتحده
2: بالضبط. تفضل.
0: ايوه المنتخب الجزائري شو مطلوب منه
1: الحين؟
0: يفوز فقط؟
2: لازم يفوز. أيوة. وينتظر بعد الحسابات، هو طبعا عنده 3 نقاط طبعا، هو لو فاز يحسم تأهل، لكن لو تعادل
1: ينتظر
2: ممكن يتأهل. اعتقد حتى لو خسر بتكون له حظوظ بسيطة اتوقع، والله الحسبتها، لكن هو الفوز طبعا مباشرة، والتعادل أيضا بنسبة كبيرة يتأهل. طبعا حسام حسن عن سؤال اللي سألته عن محمد صلاح قال إن صلاح كان يشتكي من آلام في العضلة الخلفية، ولكن هالمرة طبعا المباراة هو خرج من في الدقيقة 57 وكان متأثر حتى لما ظهر على في الدكة يعني. فهو كان يطلب يعني واضح انه كان يعاني من اصابه كذا، فيحاول انه حسام يحافظ عليه كابتن حسام حسن يعني.
0: يلا اتمنى التوفيق، الحمد لله انه جت اوفسايد، يعني لو ما اوفسايد كان دخلنا.
2: والله شوف يعني الاوفسايد يعني شويه كذي شعره صراحه، ولا هدف ايراني محقق يعني. يعني مشكور يا صلاح يا محمد صلاح
1: فريد. يلا فريد احسنت الله يحفظك.
3: Nous avons par exemple trois équipes dont une équipe, donc beaucoup de joueurs professionnels, internationaux. Donc ce soir, je pense l'équipe de France elle va gagner la Coupe du Monde.
2: تكثر تراك على المترجم المسكين.
1: يقول لك أطم الجماهير مشجعي المنتخب الفرنسي.
2: أيوة.
1: إن المنتخب الفرنسي هذه المرة جاي للبطولة وما راح يفرط فيها. وموعدنا نحن في النهايه.
3: وي سي فري سا سا.
2: نشكرك وقلنا بالفرنسيه تابعونا على اذاعه الشباب.
3: دونك ريست توجور افيك الشباب راديو.
2: الاكثر استماعا.
3: توجور لو مون كي كوتي لو شباب راديو عمان راديو.
4: جزاكم الله خير وحسنتوا على هالبرنامج الرائع.
1: بارك الله فيكم. وانتم طبعا
4: انتم اللي مسلينا في الشهر هذا ما شاء الله عليكم.
1: جزاكم الله خير، هذا تواصلكم تفاعلكم اتصالاتكم مشاركاتكم نحن ناخذ ونعطي معاكم.
4: جزاكم الله خير. الو كنت تردد صوت ولا كيف؟
2: لا نحن معاك. وش سويت محمد بدر يقول تردد صوت.
5: اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس والحس يا سري للضمائر
1: حاسو على 7244200 تسعة اكيد نستقبل

0: رسائلكم على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير والسرور. باختصار، ما هو الدرس الذي قدمه منتخب الرأس الأخضر للمنتخبات الخليجية في أول مشاركة له؟ أنا من وجهة نظر أنه قدم لنا درسا بأنك دام وصلت كأس العالم فأنت أصبحت لا تقل شأنا عن باقي المنتخبات، وأن اختلفت القيمة الفنية، عليك أن تلعب باسم بلدك، لا تخشى من تقابله مهما كان. تحياتي لكم أحمد القفلوي. بالفعل أحمد، يعني المنتخب الرأس الأخضر قدم كل ما لديه، جاي واصل كأس العالم مع نخبة من المنتخبات الكبيرة، حق مشروع، حال أي منتخب وصل إلى كأس العالم، دافع عن حلمه وعن طموحه وحقق اللي يريده. يعني اليوم كنا نحن نتوقع أن المنتخب الأورغواي هو يكون ثاني المجموعة، وحتى المنتخب السعودي ممكن يكون ثالث المجموعة، لكن قلب منتخب الرأس الأخضر هذه المجموعة وقلب كل التوقعات وجاء خلف المنتخب الإسباني وتعادل مع المنتخب الإسباني 3 نقاط، وصلت لأول مشاركة إلى الدور 32، راح يواجه طبعا في الدور القادم المنتخب الأرجنتيني.
1: لكن لا ننسى صادق بأن أيضا هذا الفريق نافس بقوة على التأهل لمونديال 2014، يعني صعب أن احنا نقول هذه مفاجأة، يعني يعرف مسيرة الفريق. لا طبعا هذه فترة التكوين والبناء لهذا المنتخب أكيد كانت فترة طويلة وكانت صعبة جدا، لأن تعرف طبعا بلد مثل هذا البلد يمكن تقريبا عدد سكانها ما يتعدى 500,000 نسمة، وكذلك يعني لا ما تتكلم عن مسابقات، عن بنية أساسية، عن ما شابه، يعني تتكلم عن صعوبات كبيرة. لكن أنت لما تبتكر الحلول والعكس، يعني في ناس تبحث عن عذار، عندها الإمكانيات بس هي تبحث عن أي عذر في الشرق في الغرب في تجيبه وتحطه، يعني بس في ناس العكس هي تبتكر الحلول، يعني كل مهمة وكل عمل
0: لازم
1: في صعوبات، يعني ما في طريق مفروش بالورود. يعني هذه الناس اللي تتنافس وتدفع مليارات يعني اليوم الآن حتى ما شرط أنك أنت يعني
0: أنك تدفع
1: وتنفق فقط، لازم تبتكر الحلول اللي تناسب وضعيتك. يعني كيف وصل كابفيردي، ما ننسى بأن هذا الفريق أيضا لا تنسوا في كوت ديفوار 2023 كأس أفريقيا الفريق حقق نتائج كبيرة، هزم غانا في كأس أفريقيا الأخيرة، هزم غانا، هزم موزمبيق طبعا في مجموعته، وتعادل مع مصر 2-2، وكلنا نذكر لما كان هذه النتيجة أثارت كثير من ردود الأفعال. والرأس الأخضر أيضا في ثم نهائي الأمم الأفريقية الأخيرة تجاوزت موريتانيا، خرجت بعد الخسارة بركلات ترجيح من جنوب أفريقيا بعد التعادل 0-0، عشان كذا أقول لك هذا فريق من صعوبة، يعني ممكن يخسر لكن صعوبة، يعني ممكن يوصل لضربات ترجيح.
0: نعم،
1: وأنا قلت حتى قبل بداية البطولة هذا فريق بيعمل شيء في البطولة،
0: وما شفنا أنه جاي فريق بس أنه يدافع
1: طبعا،
0: فريق يعني يشكل خطورة، يعني
1: تحولاته سريعة
0: كان أمس ممكن كان بيسجل أكثر من هدف على المنتخب السعودي.
1: بالضبط، لكن شوف كرة القدم وما تفعله، يعني كيف يعني كيف هذا البلد، كيف كان الفرح بشكل كبير، حكاية يعني في الحقيقة ملهمة. هذا المنتخب كيف تكون وكيف بحثوا عن اللاعبين من دول أوروبية، أي واحد عنده بس أصول من الرأس الأخضر يعني
0: جابوا.
1: نعم بالضبط، يعني يعني يقول لك عدد سكانهم 525,000 نسمة، يعني شق طريقه وحقق إنجاز تاريخي، ما خسر ولا مباراة، وصل إلى هذه المرحلة، لكن هذا ثمرة مشروع طويل، يعني ما صدفة ولا نعم. بالحظ ولا ضربة حظ ولا يعني طبعا باختصار أنه مشروع هذا المنتخب قام على أبناء الجالية المنتشرين في أوروبا حتى تحولت دولة صغيرة إلى قصة نجاح كبيرة روجت لنفسها في العالم كقوة كروية.
0: بالضبط.
1: مع أنها كما رفعت شعار طبعا جماهيرها، جزيرة صغيرة بأحلام كبيرة. أنت اليوم يعني الحمد لله في خير ونعمة وكذا، ولكن تبحث عن عذار أنت اليوم، لكن العكس لما تواجه التحدي يعني تعتبر أن يعني فيما معناه أنك تبدأ مشروع حقيقي بتوصل، لكن أيضا أنك تبتكر حلول ما تجلس تنتظر
0: انت تعرف والله ان يعني هذا المشروع اكيد انه بتحصل مثل ما قلت في مطبات كثيره، لكن انك انت كيف توجد هذا الحلول وتتجاوز هذه المطبات. مثل ما قلت انت عندك هدف تسعى الى تحقيق هذا الهدف، عندك كذا خطوه عشان انك توصل لهذا الهدف.
2: يا ايها المنصوري حلق بنا، نود التحليق عاليا، سر بنا الى ارتفاعات عاليه، لا نريد العوده. يا ايها الدون، يا ايها التاريخي، الله الله الله الله، على ضربه ثانيه، على روعه ثانيه، على متعه ثانيه، على شخصيه استثنائيه، على هذا الحضور. يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو.
0: سعيد الهشامي على 7244209. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مونديال، برنامج مونديال في 26، حسين وصادق والمخرج شيء قهوه. نعم صحيح، ما ترد الراس غير تدلة قهوة في السهرة الرياضية. تمنيات المنتخبات العربية المتبقية في المنافسة، مصر والجزائر والمغرب. لا أعرف إذا ما أنا غلطان، أظن المنتخبات العربية المتبقية الآن، الجزائر بعدها حتى الآن، يعني أنه تنتظر طبعا نتيجة
1: كبيرة، يعني
0: حظوظها كبيرة إن شاء الله،
1: يعني إن شاء الله تكمل. لكن طبعا المباراة مع النمسا صعبة، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. يقول لك في مكالمة
0: منتصر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الحمد لله على السلامة صادق.
0: حياك الله، الله يسلمك. أوه طيبة
3: والله.
0: عدن ما مخبر حد
3: من زمان. والله أنا ما أعرف، أنا سمعت صراحة أنك رحت هناك تشوف شوية الأجواء.
0: أوه الأجواء طيبة حقيقة.
1: راح يقول أنه يحجز فوانيس المنتخب هولندا بعد الخروج من مع المغرب، بيجيب لنا إياها.
3: والله شوف شوف أنا قايل لك
0: لهم من تردوا البلاد بالسلامة،
1: الفوانيل هذه
0: جيبوها، ما تحتاجوها
1: الأصلية.
0: عندنا مشجعين حالكم واجدين،
1: يبدك واحدة يمكن ما مشكلة.
3: أنا مخبرينكم من الأسبوع الماضي كنت أتمنى البرازيل ولا المغرب.
1: يعني على أساس أن البرازيل يعني سهلة وكذا،
0: أخف عبارة.
3: والله أسهل صراحة، أنا أشوفها أسهل، بس المغرب نفسي ما عشان أنه بالصعوبة، لأن أنا المشكلة في البيت، أنا أشوف المباريات في البيت. البيت ما شاء الله متخذين المغرب من المونديال الماضي،
1: شجع المغرب كلهم،
3: منتخب وطني. منتخب حافظين اغانيهم الوطنيه، اغانيهم هذه مال المنتخب وكل شيء.
0: ايوه عباره يعني كانك مقدم عذر تو.
1: لا فيقول لك هو يعني منتصر في البيت يجلس وحده في زاويه بيلعبوا مع المغرب.
3: والله خصوصا صغار يعني، لكن وش
1: خاف بعد اذا فاز يخلوه كذا بدون عشاء وبدون غداء.
3: ترى شوف أقولك يسكتوا عمارهم يتناسيا، يعني ما عندهم منتخب يمثلهم في المونديال.
1: يا خلاص ذكرنا، أنتم مصرين ذكرونا إنه ما عندنا منتخب يمثلنا في كأس العالم، و48 منتخب وبعدنا ما صعدنا. لا حول ولا قوة. يلا أنت كمل المهم، لا تذكرنا لا تزيد المواجع.
3: بس عشان مباراة
1: 48 منتخب ما ترون تصعد، كيف
0: يمكن بيزيدوا لما يزيد عدد المنتخبات بعد
1: يزيدوا بعد مرة.
3: هي
1: والله يا أخي
0: الناس بخلصوا هذا واصل
1: 32. يلا
0: الناس راجعين.
1: يلا أكمل تفضل.
3: شفت أمس تابعت مباراة السعودية وراس الأخضر صراحة، يعني
1: اليوم الفجر قصدك
3: اليوم؟ ايوه يلعبوا يعني بروح قتاليه ما شاء الله
1: طبعا،
3: يعني وفرق. يعني انا اللي قريت معلومه ان الراس الاخضر والكونغ وهايتي افقر الدول المشاركه في المونديال، يعني
1: ما عندهم يعني موارد يعني وكذا، يعني
3: ما عندهم موارد، ما عندهم حتى بنيه تحتيه.
1: صح
3: من دول
1: صح،
3: ومواجهين منتخب سعودي، للمنتخب السعودي ما شاء الله القدره الاقتصاديه عنده. ف صراحة يعني مع كل احترام لمنتخب السعودي،
1: بس وين يلعبوا لعيبتهم؟ الراس الأخضر كلهم في أوروبا ترى، أغلبهم يعني عشان ما أغلبهم يعني يلعب في دوريات أوروبية يعني.
3: بس فرق الرغبة واضحة من اللي حاب يفوز ومن اللي حاب
0: آمنوا بقدراتهم.
1: صحيح
3: والله، يعني استغرب صراحة، ما أنا ما تابعتهم قبل، أول مرة أتابع. فاجأت صراحة،
1: والمشكلة أن أنا صراحة تابعت أيضا هذه المباراة، من بدت المباراة صعب انك انت فعلا يعني مثل ما ذكر منتصر، البداية يمكن شوية المنتخب السعودي بدأ يتحرك شوية، لكن منتخب رأس الأخضر تحولاته سريعة، فريق يعني منظم بشكل كبير، على فكرة هذا المدرب وابيستا معهم من شهر 1 2020، يعني كمل أكثر من 6 سنوات معهم. دونيس مع المنتخب السعودي يعني الحين كمل شهر، يعني اللي هو طبعا
3: يعني معناته في خطة واضحة من أول،
1: واضحة طبعا طبعا في هدف واضح. أيوة هو طبعا كما ذكرنا في كأس أفريقيا في الأخيرة وصل إلى ربع النهائي وخرج بركلات ترجيح أمام جنوب أفريقيا. الفريق ما خسر حتى من مصر في كأس أفريقيا، يعني تعادل 2-2. هذه البطولة الآن يعني لا خسر لا من إسبانيا ولا خسر من الأورغواي ولا خسر من السعودية. لا تقول لي مجموعة صعبة ومجموعة نارية، والله خلاص يعني
0: وصعبة أطلع منها
1: أيوة يعني والوضع صعب والحياة صعبة والدنيا ما أعرف إيش، وتجيب كل شيء يعني إذا بغيت تجيب أعذار ترى سهلة الأعذار.
3: ولا مثل ما أنت قلت ما عندنا ملاعب مكيفة، ما عندنا العشب أوكي
1: أيوة، بعدين الباص اللي شلنا للملعب يعني ما في سرير وكذا وهذا.
3: زين
1: ما هم واصل انت عن هولندا،
0: خلينا في هولندا نرجع هولندا.
3: لا لا لا
0: بيطلعوا من المغرب ولا
3: كيف
0: بيطلعوا من المغرب؟
3: والله
1: صعب،
3: مباراة صعبة. أنا صراحة أنا طبعا بعدني كل ثقة في هولندا، بس مباراة صعبة صراحة، لأن واقعيا المغرب يعني من أجهز الفرق اللي شفتها، يعني أجهز من الإنجليز أجهز من الأسبان، يعني يلعب كورة منظمة. فالمباراة ما بتكون سهلة، خصوصا أن اللاعبين المغربيين يعني معايشين مع الهولنديين، يعني يعني سياسيا إقليميا يعني
1: صحيح
3: بينهم علاقة بينهم.
1: نعم صحيح
3: يعني
1: بالضبط، يعني تقصد أنه في عدد كبير من المغاربة موجود في هولندا مثلا.
3: صحيح
1: يعني.
3: أيوة
1: جميل يعني زين،
3: بس بيت اسال شملي وربعه كيف عاد الجاهزيه مالهم اليوم قدام كولومبيا؟ اذا ما فازوا
1: انت زق شملي زين. ايوه
3: اذا ما فازوا بيلاقوا اتوقع بيروحوا صوب فرنسا صوب
1: البرتغال، يقصد البرتغال. انت الحين يعني اول ما سمعت صوت منتصر حاط له هدف رونالدو ليش؟ يحبه ولا ما يحبه انت ما عندك مشكله، ليش تحط له على طول هدف رونالدو؟ فيقول لك اليوم وش وضعك انت يعني منتخب البرتغال فايز؟
2: حلق بنا نود التحليق عاليا، سر بنا الى ارتفاعات عاليه، لا نريد العوده يا ايها الدون يا ايها التاريخي. الله الله الله الله، على ضربه ثانيه، على روعه ثانيه، على متعه ثانيه، على شخصية استثنائية، على هذا الحضور يا رونالدو.
1: يقول لك الهولندي يسمع الهولندي شمالي يقول لك يعني يسمعك تتألم بصمت يعني.
3: لا أنا ما أتألم بصمت، بس بحاتنهم لأني إذا ما فاز اليوم ترى بيروحوا صوب إسبانيا صوب فرنسا،
1: يعني الدور اللي بعده يعني ما الدور الجاي اللي بعده
0: صعب مهمتهم.
1: شوف يعني يقول لك فرنسا وألمانيا ممكن يلتقوا في دور 16. ها
3: بس انا صراحه اليوم اتمنى يفوز، عشان اذا فاز اليوم بيتلاقوا الارجنتين والبرتغال
1: دور 16. اذا فازوا اليوم بيلعبوا مع الارجنتين في دور 16.
3: ايوه
1: 8 ولا 16
3: ما الارجنتين بيغيروها هذيك الاغنيه مال وش مال البرازيل خبريني بما لا تشعر الان
1: خبريني. ايوه
3: ايوه بيغيروها حال البرتغال، يعني البرتغال أيوة.
0: ماذا تشعرين؟
1: بس عاد بيلتقوا ميسي ورونالدو، حيل احنا بالنسبه لنا حيل، خلينا نشوف يعني.
3: ايوه ترى هذا هو المطلوب، عشان شويه دموع يكون لها طعم ثاني هذه
0: المباراه. دموع كذا يعني دموع من ميسي
3: دموع
1: رونالدو مخرج البرنامج هذا المخرج مع انه مشاعر امور طيبه عادي. حياك يا منتظر. زين شو تتوقع مباريات الليله؟ كرواتيا وغانا شو تتوقع مع كيروش؟
3: كرواتيا وغانا كالعادة كيروش يعني يلعب كرة دفاعية، فأتوقع 0-0 أو تعادل يعني من الآخر.
1: الله يعين اللي واقف في الدور الثاني،
3: أبي يسكر كامل
1: بيسكر الماي والكهرباء. إيه مشكور يا منتظر.
3: مشكورين
1: أحسنت، الله يحفظك جزاك الله خير. طبعا السنغال في مباراتها مع العراق سجلت 5، أول منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل 5 أهداف، وللأسف طبعا عاد المنتخب العراقي صف مع المنتخبات اللي تلقت نتائج ثقيلة
0: كبيرة،
1: وطبعا كلها للأسف منتخبات عربية، مع نيوزيلندا أمس اللي أخذت 5-1 من بلجيكا. المنتخب العراقي طبعا بدون فوز، سجل هدفين، سجل هدف في مباراة النرويج، ولا هدف واحد يعني، هدف أيمن حسيني مشاركة في الحقيقة أيضا، لكن طبعا كانت مجموعة صعبة أكيد، ولكن في النهاية أيضا أنت رايح كأس عالم، لابد أنك تكون جاهز لمثل هذه المباريات.
0: أكيد طبعا.
1: طبعا
4: هدف خامس، البديل ليمان إنتياي، بدلاء المدرب بابيتياو، بدلاء بابيتياو يصنعون الفارق. لاعب إيفرتون الآن ليمان إنتياي يسجل أيضا هو الآخر.
1: على 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذ أيضا اتصالاتكم، على 7-2-4-4-2-0-0-9
0: رسائلكم على الواتساب.
1: سالفة الباتشي لا تنتهى،
0: هي علامها
1: قرار رسالة، قرار رسالة. الساعة 7 بالله عليك، الساعة 7 باتشي.
0: هذا عن ريوق
1: وغدا يومين
0: وعش. بس عاد اقول لك
1: ده المفروض عليك باكر اجازة يعني.
0: بس اللي ما متعود عليها
1: شوية صعبة.
0: صعبة.
1: تحاضر مباراة إيران ومصر يعني برا، حبيت تطلع
0: على أجواء صباحية.
1: قال لك حاضرينها في مطعم باكي ريوق باكي،
0: وفي عرض بعد ترى
1: في عرض. أنا ولكن ما فازت إيران يعني العرض، ولا عادي يعني؟
0: لا عادي، هو
1: الباكي طبعا يعرفوها العراقيين
0: والإيرانيين، حتى المصريين عندهم بس يسموها الكوارع. يا خلب
1: لكن لحظة الساعة يعني كليتها قبل المباراة ولا بعد المباراة؟
0: بين الشوطين. لا بين الشوطين.
1: بين الشوطين يعني الساعة 8 تقريبا كذا. شربت شاهي قبلها ولا؟
0: لا
1: على طول ضرب.
0: لا شوف هي وش يقولوا شو اسمه يعني انك تاكلها وبعدين تشرب الشاي.
1: نظام كذا.
0: نظام كذا شاي احمر ما حليب.
1: وجبة دسمة يا اخي.
0: هي وجبة دسمة. اقول لك ما تقضي بعدين ما
1: شوفوا هو حاضر مباراه مصر وايران، يعني الاثنين هم مشهورين باكلات حلوه يعني دسمه قويه. هي والله تفضل.
5: اللي واحد في كرش يجي هنا.
0: لا ما هنا كاس العالم.
5: اللي واحد بس في كرش يجي هنا.
1: هي والله يا ناخذ فهد ولا تاخذ رساله؟ ناخذ فهد. يلا
0: ناخذ فهد دامنا وصل.
1: مساء الخير يا فهد.
6: مساك الله بالخير.
1: حياك الله. مساك الله بالخير والعافية.
6: قال لي مسوي لي غياب وين؟
0: هي مسجلينك حتى.
1: مسجلينك يعني ما شفناك وما سمعناك.
0: كم يوم؟
1: ما عرفناك غيرت فريقك بعدك مستمر.
6: لا ما غيرت لكن زين.
1: برازيلي يعني انت؟
6: حلت شوية الرحمة على انشيلوتي.
0: حلت الرحمة.
1: تحسنت أمور تحسنت.
6: والله ما تحسنت الله يعينها. أنا أشايف فيديو ذاك التنبؤات يقول اليابان وبرازيل وغيره ويطلعوه الله يستر.
1: يعني إن اليابان بتطلعكم؟
6: والله هي ما
0: التنبؤات مالك.
1: أنا أحس إن البرازيليين كلهم خايفين هالمرة على عكس ال هي ولا واحد عنده
6: على عبقرية إنشيلوتي كل شيء يستوعب.
1: أيوة خايفين من أول عشان ما يقول راح يقول إحنا ما قلنا نبي.
6: هو ما خوف حبيبي ما خوف.
0: مسوي لكم خط رجع أنتوا يعني عبارة.
6: وأنا سامع محادثة اللي قبل أمس بين أبو منيب وذاك. زين
0: وسمير
6: البرازيل ما يخاف لكن واقع يتكلم ترى ليش نحن نبالغ
1: نكابر ليش نكابر
6: اي وليش يعني الواقع يتحدث لكن يمكن معجزه تنزل على انشيلوتي وتفكيره في الخطط يمكن سبحان الله الله يعلم والله يعلم. انتوا ما شفتوا اللقطه ما اللي صاير يوم نيمار دخل
1: هي
6: يعني مع ولده
0: هي ولده عبارة حسبة ولده
1: ولا
6: ما في بارض يعني هذا انشيلوتي يتكلم مو خلينا ساكتين والله بس لكن الله الله 32 يمكن منصعد لكن بعدين الله يعين بعدين
0: بعدين
6: ما ملاحظين شيء ما ملاحظين شيء انتو
1: هي
0: وش
6: ان طريق الارجنتين كله مثل مره
1: هي مرتب مرتب
0: مرتبين لهم قصدك
6: والله ورد منثور مره
1: ورد منثور
6: نعم انه مو باغيين بعد
0: اكثر من كذا
6: من يقابله تو؟
0: بقابله الرأس الأخضر.
6: الرأس الأخضر يعني مو مساكين ذاك.
0: وبعدين فايز من مباراة مصر وأستراليا.
1: اسمع اسمع إيش قال على الرأس الأخضر؟
0: كيف كيف وإيش قال؟
6: زيد. تو طايحين الأرجنتين وفايزين وميسي تو هاتريك والهداف زي مع من كان في المجموعة؟
0: مع الأردن.
6: زين.
0: مع النمسا.
6: آه.
0: مع الجزائر.
6: شفت النتائج هذه اتوقع هذه المنتخبات يعني قارن الارجنتين بدور المجموعات
1: نعم
6: خليه منطقيين
1: لو ترى هذا المسار اللي استوى يعني
6: اعطيك مثال لو كان المغرب مجموعه الارجنتين بيكون كذاك الواقع
0: بعد ترى بطل العالم ما تعرف وش
6: خليه مو بطل
1: العالم يعني في تحيز يعني
6: في تحيز كله خلي
1: يالله
6: لكن آه. والله موتوا ما لعب ونشجع هولندا
0: انت بعدك هولندا بعد البرازيل زي ما طلعوا
6: ما
0: ولا مكملها
1: لا خلاص يعني عارف واثق انه بيطلع زين
6: هي ما واثق لكن قصدي بعدين المغرب
1: هو شوف يعني مستوى البرازيل كنا تصاعد تحسه يعني من مباراه لمباراه يكون احسن
6: هو صح يعني ما اخر مباراه مع اسكندريه صراحه لكن ما مو مساكين زي لا مو يقابلوا يعني ما في مقارنه اذا صعدنا دور 16 يعني مع اليابان ممكن نطوف نقدر يمكن مقابل اذا صعدنا منقابل منها دور 16
1: اذا صعدتوا يمكن تواجهوا
6: نقابل
1: المهم انت اول عدي دور 32 وخير ان شاء الله ما مشكله
6: انت بغداد علينا باي طريقه
1: لا ما دادي عليكم وش هذا
6: ما باغ ننتقل
1: لا لا لا بتمشي الامور تمشي بيوصل دور الثمانيه ولا الاربعه
6: لا تتوقع من شجع هولندا ولا المغرب
1: انت ما اعرفك عاد لازم تقرر من اليوم لان المباراه قريب ما بعيد
0: هيحسم امورك
6: انا العروبه موجوده لكن بعد فريق الثاني هولندا انا صراحه
1: بس العروبه موجوده يعني
6: يعني القلب بعد يبقى
1: ايوه
6: وعاد انا طلع لكم عاد مباراه البرازيل
1: حلو
6: ايوه عاد مباراه البرازيل
1: زين
6: اذا انشلوت
1: يعني تتوقع هذه البطوله تاخذها الارجنتين يعني
6: لا ما تشله هالشيء ها تشله الارجنتين هذا ابو
0: ترى انتوا حكم ما باغين انت خلاص
1: زين من بيشلها عباره
6: أول كانوا مشجعين كوريا ومشجعين بلجيكا
1: كوريا
6: وذا ما ذكر أول محاذة كنت قد على حسب المباراة الأولى لكن ماشي باعوها العافية وبلجيكا خسر الآن
1: مشكور يا فهد
6: أحسنت بارك الله
1: جزاك الله خير
6: نتلاقى بعد دور 32
1: إذا فزت يعني
6: لا لا أطلع لكم أسبوع الجاي ما أجي
1: خلاص تم ننتظرك
6: أحسنت
1: مشكور أحسنت يا فهد
0: حياك الله إذن روح في اتصال مباشر مع الإعلامي والصحفي الأستاذ هاني البشر إعلامي وصحفي سعودي أستاذ هاني مساك الله بالخير حياك الله معنا في برنامج مونديال 2026 من إذاعة الشباب من سلطنة عمان
7: أمسي عليك بالخير وعلى اللي يسمعونا عبر الأثير سعيد بالتواجد معكم حسين وصادق بإذن الله نقدم شيء يليق بذائقة السادة المستمعين والمستمعات الكرام
1: إن شاء الله حياك الله أستاذ هاني أهلا وسهلا فيك كنا نتمنى أن اليوم المنتخب السعودي يتمسك بفرصة الوصول للدور الثاني على الأقل نبقي على يعني على هذا ما نسميه يعني إن يعني التشجيع المستمر للمنتخبات العربية حتى في الأدوار الإقصائية ولكن هكذا شاءت الظروف الآن كيف ممكن نقيم هذا الوصول وهذا الخروج للمنتخب السعودي من البطولة خاصة وأن لا ننسى أن المملكة أيضا على موعد مهم وتاريخي مع نهائيات كأس العالم 2034 معنى ذلك أنه لابد من يعني أن نبدأ في إعداد فريق قادر على المنافسة في تلك النسخة إن شاء الله.
7: صراحة يعني خروج كان يعني مخيب للآمال، أشعرنا بالإحباط كثير. ليلة يعني كانت مخجلة للكرة السعودية، كانت فرصة مش يعني اللي يزيدك إحباط إنه الفريق اللي صعد كمركز ثاني ما فاز ولا مباراة، يعني ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، هذا اللي يزيد الجمهور السعودي يعني إحباط، ويعني وأماله يعني تبخرت صراحة أمس بأداء اللعيبة في الميدان. يعني احنا شفنا مباراة صراحة ما فيها قتالية، ما في يعني ما هو هذا الأخضر السعودي اللي انت تعرفه. يعني مباراة أمس كانت صراحة يعني بمتناول اليد، ولكن للأسف يعني أنا أشوف أنه الجميع خذلنا، يعني سواء الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء اللعيبة، سواء المدرب، سواء الجهاز الإداري، يعني ما كانوا قدر المسؤولية اللي محطوطين فيها. مباراة كانت أنا أشوف أنها سهلة جدا، تقدر أنك تحصل على ثلاث نقاط، لكن يعني حتى المدرب والتشكيل اللي دخل فيه المباراة، يعني بالذات بالشوط الأول، يعني الوسط اللي لعب فيه سواء كنو أو الخيبري أو ناصر الدوسري، إحنا ما كنا إحنا عارفين صراحة من المحور، من صانع اللعب، كيف طريقة الأداء. يعني أنت شايف الشوط الأول يعني أغلب الهجمات كانت من العمق، ما في تفعيل للأطراف، مع أنه أنت مدخل سلطان مندش من بداية المباراة عشان يفعل لك الجهة اليمنى. للأسف يعني أيضا سالم الدوسري، ما أقول بس مباراة أمس، أنا أقول الثلاث مباريات كاملة كان مختفي تماما، يعني ما هو سالم اللي حنا نعرفه، أفضل لاعب في آسيا، لكن المستوى يعني ما كان قدر الطموح. حنا نعرف أنه جايين من موسم طويل، أنا أعرف أنه جايين من موسم صعب، أنا أعرف أنه مدرب أيضا جديد، أنا أعرف وضع المنتخب السعودي أنه أصلا صاعد لكأس العالم عن طريق ملحق وكان الوضع جدا صعب، لكن الظروف كانت مهيئة في كأس العالم. في أول مباراة الشوط الأول أمام الأورغواي، أنت لم تستغل صراحة ضعف الخصم بالشوط الأول، يعني حتى المدرب قال أنا كنت أتعرف على اللعيبة وما كان عندي الجرأة للتحولات الهجومية. فالشوط الثاني راح دخل خمسة دفاع وسلم المباراة طبعا للأورغواي اللي يضغطوا وجابوا الهدف الدقيقة بالثمانين. يعني للأسف ضيعنا، يعني أنا ما أتكلم عن مباراة إسبانيا، أنت تتكلم عن المصنف الثاني أو الثالث العالم، يعني المنتخب الأسباني ما حد يختلف عليه، لكن المباراة الأولى أنت طرحت بالتعادل، المباراة اللي فجر اليوم للأسف صراحة يعني خذولنا يعني اللعيبة جميعهم، ولكن الأبرز يعني كان سالم والبركان والخيبري كانوا خارج يعني مود المباراة نهائيا.
0: نعم. يعني أستاذ هاني، من يتحمل مسؤولية هذا الخروج وهذا الأداء اليوم للمنتخب السعودي؟ هو واحد من المنتخبات يعني الآسيوية الكبيرة، يمتلك دوري كبير، يمتلك قيمة تسويقية من اللاعبين الموجودين اليوم في الدوري السعودي. ماذا كان يعني ينقص المنتخب السعودي في هذه البطولة، أو من يتحمل هذه الأخطاء التي حصلت؟ هل الجهاز الفني أم الاتحاد؟ مثل ما قلت أن كل الظروف كانت مهيئة للمنتخب السعودي.
7: نعم، أنا أحملها صراحة بالمقام الأول الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعني المفروض أنهم يتحلون بالشجاعة صراحة ويظهرون إلى الاعتذار يعني للشعب السعودي، لأنه أنا أشوف الاستراتيجية اللي الضعيفة اللي كانت موجودة عندهم صراحة. يعني كأس العالم الجميع يعلم متى موعد، أنت تبقي على هيرفي رينارد إلى آخر لحظة ثم تقيله قبل شهر من بداية البطولة،
1: ثم كان صراحة قرار مفاجئ يعني هاني،
7: جدا يعني أنت تخيل أنه أول تمرين لدونس مع اللعيبة كان في أمريكا. صحيح. يعني قبل بداية البطولة، يعني
1: هو الآن كمل شهر فقط مع المنتخب يعني.
7: نعم يعني أنت تخيل، يعني أنا دونس يعني جالس يقول لك في كل مؤتمر صحفي أنا جالس أتعرف على اللعيبة عن قرب، صحيح أنا كنت معاهم في الدوري السعودي، ولكن يختلف أنك تدربهم عن أنك تشاهدهم طبعا مع فرقهم. فيعني صراحة يعني أنا إذا كنت أحمل الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أنه عندنا يعني صراحة يعني فيه أحد القوانين أو الأنظمة اللي موجودة، وهو انه يجب انه يكون في 3 لعيبه سعوديين في كل فريق في الدوري. هذا جعل اللاعب السعودي يعني يكون ضامن مركزه في النادي. فشفنا لاعبين في متعالين يعني في مباراه السنغال الوديه، لك ان تتخيل بعد نهايه المباراه وانتهت بالتعادل الجمهور السعودي واقفين يبغون تواقيع وتصوير مع الكباتن اللي موجودين، ما حد وقف لاي احد من الجمهور. فاعتذر بعدين الاتحاد السعودي، ثم وضع منصه في اليوم التالي للجماهير للتوقيع مع اللعيبة. أمس مباراة اليوم الفجر، تخيل ولا لاعب سعودي ذهب.

0: للاعتذار للجماهير اللي حاضر في المدرجات سوى لاعب واحد اللي هو عبد الله العمري، يعني وهو اللي سجل هدف في المباراة الأولى. يعني اللاعب السعودي وصل لمرحلة الآن أنه يأخذ مبالغ يعني جدا مرتفعة ولكن بأداء فني متوسط، فليش هو مثلا يروح يلعب مثلا خارج المملكة أو يلعب برا؟ أنا من وجهة نظري أنه القانون اللي الموضوع هذا هو اللي قتل الروح عند بعض اللعيبة، لأنه ضامن راتبه بمرتب عالي جدا، ضامن مركزه، فأتمنى أنه يكون زي ما ذكرت أنت أنه يملك دوري قوي. أنا أتمنى أنه يفتح يعني اللعيبة الأجانب بكامل العدد ويكون دوري يلو هو اللي مفتوح للاعبين السعوديين، وتقليل عدد اللاعب الأجانب في دوري يلو ليثبت اللاعب السعودي الأجدر أنه يستحق هذا المركز على لاعب أجنبي فيقاتل لحصوله على المركز، لا أن يكون أنه يعني ضامن هذا الخانة.
1: بالضبط، وحتى لما كان في نقاش مع بعض الزملاء السعوديين حول نظام الدوري السعودي في الفترة الحالية في الحقيقة، ويعني هل يجد لاعب سعودي مثلا مكانه أيضا مع النادي، يعني الأندية الكبيرة مثل الهلال والنصر وكذلك الأهلي حتى الاتحاد، يعني ربما أيضا فرصة تواجد اللاعب السعودي كأساسي مع فريقه ربما أيضا هذا النظام ربما أثر عليها في الحقيقة. ربما أنت طرحت نقطة مهمة في دورية
0: في نقطة ثانية حسين، يعني أفضل لاعب سعودي الموسم هذا بالأرقام خالد الغنام، يعني ظهر مع نادي الاتفاق مع المدرب الوطني سعد الشهري اللي أبرز خالد الغنام وعاد يعني توهج خالد الغنام بعد ما أنه يعني طلع من النصر وجاء للنادي الاتفاق، يعني صار أكثر لاعب سعودي تسجيل الأهداف، أكثر لاعب سعودي صناعة. فيعني خالد الغنام توقعنا أن نشاهده صراحة على الأقل يعني في بعض المباريات، أنا أستغرب أنه صراحة يقعد سالم الدوسري رغم السوء اللي موجود في بعض المباريات ولا يتم استبداله بخالد الغنام اللي هو أجهز فنيا وأجهز ذهنيا وأجهز بدنيا. عندنا بعض اللعيبة شغوفين ويحتاجون أنهم يثبتون وجودهم، لكن للأسف إلى الآن ما أخذوا فرصة.
1: صحيح، يمكن قبل شوية واحد من المستمعين كان يقول ليش تتغير سالم الدوسري في وقت أنه ممكن سالم يسوي لك شيء في أي لحظة، فنحن ردينا عليه وقلنا أن سالم صراحة ما كان ظاهر بالمستوى اللي يعني ممكن أن يبقي لي. ولكن في نقطة حبيت أيضا أسألك عليها مهمة جدا في هذا التوقيت للمنتخب السعودي، وشفنا بعض ردود الفعل ربما أبرزها تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق اللي قال هذا مستوانا الحقيقي في وقت يعتقد فيه الكثير من أو تعتقد فيه الكثير من الجماهير العربية بأن المنتخب السعودي يملك أفضل بكثير مما قدم. الآن السؤال، والسعودية أيضا مقبلة على استضافة كأس الخليج وكأس أمم آسيا، ولا أعتقد بأن الجماهير السعودية أيضا تحتمل إخفاقات في هاتين البطولتين، يعني باعتبار بأن أيضا المنتخب السعودي هو صاحب الضيافة، هو الرقم الصعب على مستوى القارة الآسيوية، يعني يجب عليه تغيير الصورة ومصالحة الجماهير من خلال هاتين البطولتين. ما الذي يمكن أن نتوقع الآن هاني؟ هل نتوقع بعض التغييرات على مستوى المنتخب السعودي كعناصر مثلا مثل ما تفضلت، يعني في هذه الفترة البسيطة اللي نحن طبعا تفصلنا عن البطولتين؟
0: نعم، أتفق معك أنه الفترة قريبة جدا، يعني كأس الخليج وكأس آسيا يعني قريبين جدا، يعني ما أتوقع أنه حتى دونس أنه راح يستطيع أنه يسوي شيء إلا إذا كان عنده الجرأة أنه لتغيير بعض الأسماء. ويعني حنا شاهدنا أصلا غضب جماهيري في بداية البطولة على استبعاد اسم مثل اسم زكريا، يعني الظهير اللي كان هو الأفضل هذا الموسم مع النادي الأهلي، لاعب صغير شغوف طموح، لكن صحيح أنه هو عنده أخطاء كثيرة، يعني سواء بعض المشاكل يعني الإدارية اللي موجودة مثلا أو حصوله على بعض الكروت الحمراء في بعض المباريات مثل في كأس النخبة، يعني أخذ أمام الأهلي كرت أحمر، لكن لازم يكون عندك جرأة أنك تلعب لاعبين صغار شغوفين يحتاجون أن يثبتوا نفسهم ويعني وعندهم طموح لصعود المنصات، لا نحتاج لاعبين يعني شبعانين من البطولات ومن المشاركات الدولية، تحتاج الآن أنه إلى تجديد دماء المنتخب السعودي صراحة. أنا إذا يعني تتكلم عني أنا شخصيا، أنا أقول أنه هذه فرصة مواتية أنه كأس الخليج أنك يعني تشوف لاعبين يعني يحتاجون انهم يلعبون داخل ارضية الملعب. يعني وداعا للمجاملات، انتهينا مجاملات، يعني اسماء رنانة جماهيرية لكن لا تؤدي داخل أرضية الميدان. نعم. لكن إذا أنت بتسألني عن جيل قادم، لا، أنه شوف في عندنا حنا مواليد 2008 مواليد 2009 الآن موجودين في معسكرات خارج المملكة العربية السعودية، في إيطاليا وفي أسبانيا، في عندنا أكاديميات موجودة وشغالين الآن على جيل صغير جدا. المملكة ما جالسة يعني تعرف أنها ستنظم كأس عالم في 2034، لذلك هناك من اليوم فيه يعني لاعبين صغار موجودين في أكاديميات موجودة في أوروبا. نتمنى أن احنا نشوف، لكن مشكلتنا احنا حسين الجمهور ما يصبر.
1: نعم.
0: لن يستنى، يعني زي انت ما قلت الآن بطولتين موجودين في المملكة، لكن
2: خصوصا يعني المنتخب السعودي، يعني مثل ما قال حسين بطولة كأس الخليج، يعني شفنا المنتخب السعودي ابتعد عن بطولات كأس الخليج وبطولات كأس آسيا. في هنا سؤال مثل ما ذكرت يعني على العناصر الجديدة والعناصر الشابة.
0: آخر بطولة ترى أخذناها 2002، آخر بطولة أخذها المنتخب السعودي 2002.
2: نعم.
0: يعني لنا أكثر، يعني والله شيء محزن، والله
2: نعم.
0: شيء محزن.
2: سؤال أخير على ذكر العناصر الشابة اللي ممكن أنها تدخل في في في صفوف المنتخب السعودي. في أحد من المستمعين يسأل، هو يتابع مباراة الأمس المنتخب السعودي، لاحظ التغييرات والدخول المتأخر لأبو صالح أبو الشامات، وأن أداء كان يعني هذا اللاعب ليش ما كان موجود خلال فترات أو المباريات الثانية؟
0: شوف احنا مشكلتنا في ثلاث مباريات دخل في ثلاث تشكيلات وثلاث خطط أصلا مختلفة، وهذه مشكلة ثانية. يعني إذا أنت يعني كإعلام سعودي أو كمتابع أو كجمهور أنت ما تعرف تشكيلتك ال11، هذه مشكلة صراحة، معناته ما عندنا ثبات، يعني الاستقرار مو موجود. فإذا أنت عندك كل مباراة تشكيلة، كل مباراة خطة، لن يكون هناك انسجام بين اللعيبة. يعني حنا شفنا أصلا الأهداف اللي ولجت مرمى المنتخب السعودي أمام أسبانيا أخطاء أغلبها دفاعية بسبب أنه تمركز اللعيبة، يعني خمسة دفاع ما كانوا أصلا واقفين حتى بالطريقة اللي هم، يعني ما أدري. أنا أشوف أنه حتى في السوشيال ميديا ذكر أصلا المدرب في مؤتمر صحفي قالها صراحة، يعني أنه كان في خوف من اللعيبة أمام الأسبان. فللأسف أنه تغيير المراكز، كل لاعب في كل مباراة لا يريد أنه يصير الخطأ عليه ويلقى عليه اللوم، وشوف أن هذا يسبب له ضغط أكثر.
2: طيب.
0: فيعني زي ما ذكر المتابع أبو الشامات من اللاعب البارزين جدا موجودين عندك، أيضا جهاد ذكري من أفضل اللعيبة الموجودين في الدوري السعودي في قلب الدفاع، للأسف أنت ما لعبته ولا دقيقة في المباريات الثلاثة رغم إصابة حسان تنبكتي في وسط المباراة.
2: طيب.
0: يعني أنت موجودين عندك أسماء بارزة جدا، لكن يعني منتخب يعني يضم حارس مرمى مصاب ويذهب فيه إلى كأس العالم ويقعد أهله في كأس العالم، أنا أشوف أن هذه أصلا هي أيضا من المصائب الإدارية اللي وجدت في كأس العالم. كيف أنت تأخذ نواف العقيدي وهو مصاب وتخليه معك في كأس العالم هو غير جاهز؟
2: نعم.
0: لاعب ما لعب من الدور الأول، آخر مباراة كانت في الدور الأول في الموسم المنصرم أمام نادي الهلال.
2: زين.
0: كيف تضمه للمنتخب؟
2: نعم.
0: هل هذه خشية من جماهير أندية؟ أنت المنتخب المفروض أنك تكون أقوى من الأندية.
2: نعم بالضبط.
1: نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق العزيز هاني، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نصعد مع بعض إلى يا أخي 2030 إن شاء الله، يعني
0: بإذن الله
1: نحصل مكان يعني إن شاء الله. تسلم يا هاني،
0: ونشوفكم كأس الخليج بالعكس تشرفونا وتنورونا.
1: الله يخليك. الله، مشكور هاني، جزاك الله خير، ومشكور على تجاوبك الدائم معانا. تسلم، الله يحفظك، وإن شاء الله القادم أفضل للكرة السعودية إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: بارك الله فيك. أحسنت. أحسنت الزميل العزيز هاني البشر الإعلامي السعودي من الرياض. إلى اللقاء. أحسنت.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
2: الساعة 2 الصبح
4: فابوش. ما مشكلة في التانجو.
1: لكن يوم جمعة أمورك طيبة يعني.
4: ما مشكلة عادي، أنا كل يوم أجي جمعة
1: أيوه. أمورك طيبة يعني.
4: أمور طيبة لك.
2: عشان الأرجنتين عادي.
4: لا عشان الأرجنتين عادي. هذا خروج المغلوب مشكلة هذا.
1: بتكون فاتحين ومغمضين.
4: لا عملنا فاتحين ومغمضين عاد إذا انهجم عاد هناك مو يجينا
2: عاد غمض عينك الحين يغمض عاد
4: ماشي عاد يطير قد
1: هناك عاد إذا انهزم طلعت مشي عادي يعني
4: أبوي اسكت عاد الدعم. الأرجنتين والله أنا خوفني مع النمسا صراحة، خوفني ما عرف كيف ذا المدرب شوية كأنه أشوفه كأنه شوية جبان شوية. هذا
1: هو جاب لكم كأس العالم وجاب لكم كوبا أمريكا
4: نعم جاب ما أقول لك لا وجزاه الله خير، لكن يا أخي مع النمسا صراحة خوفت شوية بأمانة يعني. ما هو الأرجنتين يعني مفروض ما يلعب بدفاع عادي، في يبالغ في الدفاع صح، دفاع قوي ومحترم يعني فعلا يعني دفاع وكيف صراحة
1: زين،
4: لكن ما هو ذا الأرجنتين ما هو
1: لو تلاحظ أن في المباراتين ترى تقريبا بنفس النظام لعب حتى مع الجزائر.
4: أيوة حتى مع الجزائر فعلا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، كل تحية لكم وين ما كنتوا تتابعوا أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج مونديال 2026. سعداء بتواصلكم معنا على 2469-8151 وعلى 724-2009. محمد البيدعي، مشكورين على البرنامج الجميل. حرام والله السعودية ما تصعد الثالث من هذه المجموعة السهلة، بس اللاعب السعودي ما يلعب روح قتالية نفس ما يلعب مع نادي. مساء الخير. من وجهة نظري بخصوص نتائج المباريات التي قيمت أمس، أعتقد منتخبات عرب آسيا اتضح جليا من أضعف منتخبات مشاركة في هذه النسخة من المونديالية، وللأسف الشديد بعضهم تأهلوا مع العوامل الخارجية من الاتحاد الآسيوي وغيرها، نتائج ذلك خروجهم بالنتائج الكارثية. من جانب آخر أرى منتخبات عرب أفريقيا نوعا ما جيدة إلى حد ما، خاصة منتخب المصري والمغربي. على العموم هذه النسخة من مونديال مستوى فني المنتخبات الآسيوية متواضع، استثناء اليابان التي تغرد خارج السرب. كأس العالم 2026 تسجل أرقام قياسية من خسارة الأهداف، أخطاء ساذجة للمنتخبات، كذلك اتضح هنالك فوارق فنية شاسعة بين المنتخبات. يفترض على الفيفا إعادة نظر في زيادة عدد منتخبات كأس العالم في النسخ القادمة في ظل الأوضاع والفوضى الحاصلة الآن. كمعلومة، يتواجد في هذه النسخة من المونديال مدربين سابقا أتوا مع منتخبنا الوطني سابقا، وهو مدرب منتخب غانا كارلوس كيروش ومدرب منتخب هايتي الفرنسي سابستيان، الذي كان ضمن طاقم الجهاز الفني المعاون المدرب الفرنسي كلود لوروا. للعلم كان معد البدني للمنتخب. سامي من اليمن، تحيتي لكم مشقنا في سلطنة عمان. سؤالي لكم، في حال تصدرت البرتغال مجموعتها ستكون في مسار الأرجنتين، وفي حال حققت المركز الثاني ستكون في مسار كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا والمغرب وبلجيكا وإسبانيا. بالتوفيق للمنتخب الأرجنتيني في المونديال. السلام عليكم كباتن، سهرة جميلة، مشكورين على البرنامج الممتع. أتمنى أن هولندا تأخذ اللقب، لكن أحس صعب، وكل المنتخبات مستوياتها تتغير من مباراة إلى ثانية عدا منتخب فرنسا، بصراحة صعب جدا، وأشوف أنه الأقرب لللقب. عبد الله الغريبي، أبو منصور، تحياتنا لك، تحية مسائية لطاقم البرنامج جميع المستمعين. اليوم جلسة على الشاطئ وعلى ضوء القمر، سلام مصيرة، سلام
1: يا سلام. يقول لك في مقترحات انه يزيدوا عدد المنتخبات الى 64
0: مره، كم عدد من تم شهرين؟
1: لكن الفيفا طبعا اكد ان النسخه القادمه بتكون 48 بعدها،
0: بعد مصرنا 48
1: مصرنا لين الحين، يعني اذا ما غير رايه بعد مشكله. هنا ترى شوف الحين نحن كم اكثر من 64 مباراه، احنا لما كانوا 32 فريق 64 مباراه، يعني الحين خلصنا 64 مباراه كنا احنا مخلصين خلاص. ولكن باقلنا الحين يعني بعدهم يعني
0: 16 مباراة في الدور
1: إلى 104، يعني 40 بعدهم، فوق ال 64 السابقة 40 زيادة،
0: بعدها 40 مباراة،
1: زيادة 40 مباراة. 2-4-6-9-8-1-5-1 مساء الخير سمير.
2: مساء الخير أبو علي،
1: حياك الله يا سمير، يا هلا.
2: مساء الخير يا صادق،
0: حياك سمير
2: وكل المستمعين الأحبة الكرام الطيبين.
1: يا مرحبا
2: علي فيك. وعليك شكوى انت يا ابو علي.
1: انا
2: اي نعم عليك شكوى؟
1: لا حول ولا قوه،
2: باغي تدادي على المشجع البرازيلي غير مقبوله بصراحه.
1: هو فهد قال لي يعني شو اسمه، أيوة. يعني انا قلت له انكم يعني الفريق بيصعد، لانه يعني اشوف ان رتمه يتصاعد من مباراه لمباراه.
2: قال لك انت باغي تدادي،
1: قال ادادي عليهم. عاد انا يعني شوي هذا ما فهمته.
0: ادادي عليهم،
1: انت فهمت الدادي؟ داري الداري
0: صح كده معناته سمير؟ داري
1: داري يعني او طبطب عليهم.
0: دادي عليهم، ايوه نعم نعم،
2: داهيبي يعني،
1: يا داهي.
2: تعرف نحن
1: دخلنا وايف
2: البرازيل لان تتكلم برتغالي، لا ف
1: نعم
2: كلمات شويه يعني شو اسمه هذا.
0: من كان محمد ولا من فريد؟ لا
2: ايوه
0: لا فهد الكثيري كان يتكلم عن شو اسمه
1: برازيل،
0: عن البرازيل وعن مدربهم،
2: ايوه،
0: وعن نيمار والولد مدلل ماله،
2: كلهم مساكين
0: كلهم مساكين، وما عارف هو من واجه. قلنا هذا المنتخب قال ضعيف، وهذا قال قوي،
1: وجالس يدور فريق بيشجعه.
2: اي لكن خلى عنك صادق يعني، بعد تبعه ما قلت باشا بالله عليك.
1: الساعة 7 صادق ايش سوى؟ قال لك انا اليوم ابغى اعيش الجو يوم اجازه وكذا خليني اشوف المباراه برا يعني.
0: وعرض فيها يا اخي كان
1: كان فيها عرض على الباكه وطبعا هو ما يفوت العروض.
0: الساعه 7
1: لا بين الشوطين
0: هو تعرف تعرف بعد ان اقول لك ان 7 متاخر انك تاكلها
1: ها يعني
0: هي من الفجر
2: خلى عنك ايوه
1: لا عادي يعني
2: هذه اللي يعرفوها المستمعين كثير منهم يسمعها فيها وبعضهم يعرفها يمكن لكن مكوناتها هذه وحده فيها شكوى عليك
1: هي مكوناتها صعبه شويه
0: ايوه هي عاد تدخل مكونات شويه صعبه فخذها بالاسم
2: انا اخاف الاطباء انا يشكوا فينا يعني
1: لا هو بعد
0: هي صحيه طبعا صحيه ما فيها
1: صحيه لا امورها طيبه من الصبح
2: يلا يرضى عليك سبع صحيه نحن شاكين شوف. على قبول ايش روبيان ولا ايش
1: لا بعد في شيء في شيء واحد من الاخوان العراقيين
2: ايوه
1: زين يقول لك طبعا بالاضافه الى هذا الريوق عندهم ممكن لحم عادي يعني
2: الله المستعان الله المستعان
1: ما ندري
0: وبعدين من من تخلص تشرب لك شاي مخدر احمر وعيش وعيش
1: شو توقعاتك كرواتيا غاني
2: يا ابو علي خليك من كرواتيا غاني انا عندي بس اعتذر منكم انا عندي رساله كذا على السريع
1: تفضل
2: اذكركم بس بكلمه قالها الشوالي في فتره من الفترات
1: ايوه
2: قال نحن ما لازم نكون اسبان اكثر من الاسبان ولا ألمان أكثر من الألمان نعم. ولا برازيليين ولا أرجنتينيين ولا
1: وانت ماشي يعني
2: دولة أكثر من أصحاب الدولة نفسها
1: طبعاً.
2: ومن هنا نحن ودنا نوجه رسالة كجمهور كإعلاميين كمعلقين كصحفيين كذلك نحن ما لازم نكون عرب أكثر من العرب أنفسهم على أساس أنه ما ندخل داخل الصندوق وبالتالي إذا كان الأخ ما يتقبل من أخو كلمة فما بيتقبل من ولد عمه كلمة
0: نعم.
2: رسالة ربما بيفهمها حسين بيفهمها صادق نعم. والبعض وأتمنى أن هي توصل للأشخاص اللي نحن نفرح لأصواتهم نفرح لآرائهم نفرح لكذا ولكن في بعض الأحيان نسمع عنهم انتقادات شوي من البعض ما أخذ في خاطره عليهم وكذا هذا شوي يعني يكدر بخواطرنا يعني.
0: خلينا نحن نتابع المباراة أو نستمتع المباراة
2: ونرجع
1: لكرواتيا غانا
2: كرواتيا غانا أنا أتمناها غانا مع أن كرواتيا خروجها تفقدنا واحد من الأساطير الكروية مودريتش ولكن
1: فريق كبير طبعا وصيف ومركز ثالث
2: 100% ولكن هو فريق خلاص في مراحله الأخيرة محتاج لتجديد نتائجه حتى في التصفيات ما كانت لذاك الزود
0: يعني نهاية هذا الجيل من لاعبي كرواتيا
2: نعم هو كثير من اللعيبة اللي فيه محتاج لتجديد حتى صحيح. على مستوى ربما الكادر الفني بالإضافة إلى الكادر اللي موجود اللعيبة نفسهم
0: نعم.
2: لو لاحظتوا حسين وصادق اللي واضع الجدول بعيدا عن مسألة الترتيب وكذا قسم البطولة إلى جانب لاتيني وجانب أوروبي الجانب الأيمن بيكون فيه البرازيل وبيكون فيه الأرجنتين وإذا في حالة تصدر البرتغال بتكون البرتغال كذلك اللي قريبة كذلك من الجانب اللاتيني اللي البرازيل قاست ترفضه فهمت علي؟ الجانب الآخر موجود فيه فرنسا موجود فيه أسبانيا موجود فيه ألمانيا بالتالي هذا بيعطي ربما بنسبة خلنا نقول أكثر من 90-95% مواجهة أوروبية لاتينية في النهاية مع احتمالية صدام كبير ترى ما بين فرنسا وألمانيا في دور 16 صدام مبكر
0: نعم صح
2: وما بين إسبانيا وفرنسا ربما قد يكون في النصف النهائي بينما البرازيل مع
0: الأرجنتين
2: مع الأرجنتين ما راح يكون قبل تقريبا نصف النهائي ولكن في احتمالية كبيرة تكون البرتغال مع اللي هو الأرجنتين في دور الربع النهائي هي مواجهات ربما البعض بيقول صممت شكلت وأنا ما استبعد هذا الأمر لأنه الفيفا عودنا في الفترات الأخيرة يدرس الجوانب التسويقية وما راح نستبعد أنه هو كذلك وبعض الأحيان يحاول يضمن بقاء منتخبات إلها جماهيرية أو إلها خلنا نقول جانب تسويقي كبير في البطولة وهم ترى جالسين اليوم انت لو نظرت لمباراة البرتغال مع كولومبيا ترى تقريبا تصريح لإنفانتينو قال تقريبا اللي تقدمه للحصول على التذاكر 30 مليون يعني انا الحين ما مستوعب 30 مليون طالبين حضوريا دخول المباراة يعني شيء مهول فهمت علي
0: نعم.
2: التذاكر ذكرنا نحن تتفاوت ما بين $3,500 ل$50,000 كذلك
0: طيب.
2: يعني امر مهول جدا جدا جدا ولكن هذه هي قيمة بطولة كأس العالم هذه هي قيمة المواجهات بعدنا ما دخلنا في المواجهات من العيار الثقيل.
1: جاية السهرات القوية جاية.
2: وجاية السهرات القوية.
0: كم مباراة قلت حسين؟ 40 مباراة بعدهن؟
1: إي يعني إحنا المفروض
2: وأتمنى أتمنى منتصر شوية يعني اليوم يعني صوتك كذا شوية تنافض يعني.
1: إي شوية ما مرتاح يعني بيواجه المغرب ويقول لك البيت عندهم كلهم يشجعوا المغرب بعد هذا مشكلة ثانية.
2: كما قال أخونا فهد مساكين شوية جالسين كذا يحاولوا يوقدوا بعض الأعذار من الحين.
1: فهد يدور فريق ثاني خلاص الموضوع منتهي.
2: لا فهد انا اعذره لان انا اشجع البرازيل واعرف منطلق الحديث ماله فهمت علي.
1: نعم نعم
2: يعني نحن البرازيل رخصت لدرجه انه فهد يقول لك نحن محتاجين معجزه على اساس نتجاوز اليابان. يا جماعه ترى ما بطل العالم ولا من المرشحين الكبار ولا ولكن عشان تعرف
1: هو طبعا بس البرازيل بتتجاوز اليابان يعني سمير عفوا
2: حتى النقطه والله شوف اليابان
1: ممكن تروح اشواط اضافيه ممكن لكنك في النهايه بتتجاوزها انا اعطيك جرانتي الحين
0: سجل عليك
1: خلاص سجلها ها
0: مسجل عليه
1: مره بعد سجل
2: سجلها انا اتمنى يا ابو علي
1: انا اللي قلت لها الراس الاخضر بيسوي شيء في البطوله وقلت أيوة. له انه السعوديه ممكن تخسر 5 من اسبانيا خسرت 4
0: وهذا هدف حسب
1: التسلل ايوه
2: إيه؟ احنا ذكرنا انه الراس الاخضر قادره تعمل ترى
0: طبعا عاد سمعونا ما حد جيب توقعاته
1: فريق ما يخسر ايوه
2: لا الراس الاخضر هتوقعناها انه تعمل لانه اساسا يملك مقومات انه يعمل مفاجات ربما ما يملك مقوم خلنا نقول انه هو يهزم مثلا فرنسا او اسبانيا او حتى مثلا
1: ولكن يعمل قلاقل
2: لكن انه هو يقلق اكبر مدرب واكبر منتخب
1: قلق يعني
2: اي نعم
1: من القلق عقب مشكور يا سمير حالو. نعم
2: حاله حال
0: طيب يا سمير
2: نحن نسلم عليكم بس ابو علي
0: جزاك الله خير
2: ويعطيكم الصحة
1: والله يديم الضحكة يا أخي
2: يا رب إن شاء الله فرقنا بعدها نحن في السكة الصحيح
1: إن شاء الله
2: البرازيل موجودة والبرتغال موجودة إن شاء الله وبإذن الله يعني الله يستر على أبو منيب والجماعة ماله
0: ما عندك أنت قلاقل
2: نحن فريقنا لحد الحين الله يستر علينا ما عندنا قلاقل يعني ولكن غيرنا إن شاء الله تو بعده في الخط الأحمر
1: جاي عليه هذا
0: في الخط الأحمر بعده
1: مفوه يعني مشكور يا سمير أحسن يا قام طبعا تتحطم طبيعي 48 منتخب
0: لا تقول ميس كمال الرسالة قل بس يعني ميسي وكريستيانو يشجعوا يشجعوا لاعبين ثاني موجودين
1: صح
0: يعني شو اسمه حارس فوزينها حارس راس الأخضر
1: فوزينها يقول لك اسمه على اسم جدته يعني هو اسمه على اسم جدته ايوه فكان ما يحب اسمه وايد يعني الحين صار هذا سهل ومشهور
0: وجابها جدته المدرجة
1: امه هذه
0: امه
1: ايوه
0: أمه يمكن أمه
1: لا تسأل عاد يعني ما أمه جاية يعني أول عائلة كلها جات المهم مساء الخير
3: يا النور مو الأخبار
1: الأخبار طيبة يا أهلا والله

0: بالضبط.
1: يعني الأرجواي ما مثل الأرجواي الماضي.
2: صحيح.
1: منتخبهم يعني.
2: صح. بالضبط.
1: وبعدين هناك منتخب من ساي ما حد يطري البر.
0: من هو؟
1: منتخب الإنجليزي إنجلترا ما حد يطري اسمه.
2: إنجلترا من تعادل معهم غانا شوية خفت التوقعات. كان عنده توقعات كبيرة بعد الفوز على كرواتيا.
1: ايوه صحيح. ولكن
2: يملك امكانيه كبيره طبعا.
0: اليوم مباراه مع بنما الاخيره
1: امكانيه، لكن هو اكثر منتخبات برضه المنتخب الفرنسي حاليا.
2: صحيح. فريق جامد
1: اكيد، جاهز
2: جامد
1: جميع. أيوة. المصريين البدلاء ما شاء الله جاهزين كلهم.
2: فبالضبط طبعا عندنا اسماء قويه.
1: اتوقع انه بيوصل النهائي. اتوقع
2: وبيلعب معه الارجنتين في النهائي. توقعت له
1: والله اتمنى يرجع سيناريو عشان الانتقام مره واحده.
2: هو عنده انتقام بعد. نعم. هي مباراه كانت ليله حلوه طبعا في الدوحه.
1: اكيد كانت احلى
2: نهائي في السنوات الاخيره.
1: واحلى نهائي بعد.
0: نعم بالضبط. صح.
1: اكيد.
0: طيب يا قاسم.
1: طيبين.
0: من لك متابعه ممتعه ان شاء الله في المباريات باذن الله. احسن.
2: وعبد الرحيم، حياك عبد الرحيم. قش طبق.
3: حياك حسين.
2: يا مرحبا. ارطب ما وصل ارطب.
3: هيوصل، مسألة وقت وصبر بس.
0: قاعد بخالف
2: ترى في الحمرة.
0: خلص عاد شو اسمه.
3: أقول لك ما
2: في أمريكا يعني في الحمرة يعني.
0: اللي في أمريكا وجابوا صوغاتهم.
2: اللي في أمريكا وصلنا إحنا. ارطب ما الحمرة ما وصلنا.
3: قش طبق بي وصلك، مسألة وقت وصبر بس.
2: برتقالي أبغاه.
3: بس. لاج هولندي.
2: هولندي.
3: لكن ما اقول لك
0: ترى شوف اسمع عبد الرحيم، اذا انتم متعودين على الصبر وهولندا وتمشوا نفسكم وصبروا هذا الرجال ما يصبر ترى.
2: هي ما عندنا صبر. لكن في شيء
3: اسمعني صادق. قبل خليني عند صادق.
2: يلا تفضل اليك الكلمه.
0: قل لي
3: بس عشان ما يكون حد يسمعنا هذا الطبخ باليوم ما يكلنا كله ما بيفيدك ترى.
0: كيف؟
3: ما بيفيدك شام من هنا. انا عارف الاكل ابو ماجل ان انت من الصباح. هذا كله ما بيفيدك.
0: عبد الله على بروتين ترى.
2: وين رايح يشجع يشوف المباراه يعني؟
3: ما طبعا سبوا ما حد لمنوح يرفع ابو يشجع،
2: لكن جاي داير راسه.
3: زين وزين يوم حاد الاستوديو بعد الحمد لله.
2: هي زين الحمد لله.
0: يقول لك بعد ما هذا يردك عن الغداء وعن العشاء.
3: هذا عجب يوم نجي هناك يعني يوم تبطش انوخ بالصباح وفي الليل انوخ الوجبه الرئيسيه.
0: ايوه مره
3: هناك عادي.
2: يعني عبد الرحيم انا هالمره سامع شيء غير، يعني نغمه ثانيه في البطوله هذه.
3: مو مره
2: البرازيليين يبغى يحولوا صوب هولندا، يعني يكون فريقهم هولندا وما واثقين من فريقهم. يعني
3: البرازيل
2: هي
3: البرازيل قبل خلت تعدي من اليابان.
2: انزين
3: انا اراهنك ان البرازيل
2: بتعديها اليابان. يا اخي بتعديها.
3: من يقول
0: مساله؟
2: انا اقول حسين يقول لك توها.
3: حسين.
2: نعم
3: حسين وصادق.
2: نعم.
3: مشجعين البرازيليين كلهم جالسين يتكلموا بلغه ان لا ولا يلوي لك بس علشان
2: هي يعني يلف ويدور. هي
3: جالسين يسلكوا لك، لكن خبرهم المشجعين البرازيليين من اليوم يختاروا. نعم. لهم منتخب يشجعوه.
2: يعني خلاص فريقهم طالع مع اليابان. بيطلع
3: طالع مع اليابان. يطلع مع اليابان
2: ضربات ترجيح.
3: ماشي ضربات ترجيح يحسموها ان شاء الله في الشوطين، واذا صارت بالترجيح بونو ما بيقصر هناك معهم. قصدي
2: خلي عنك عبد الرحيم.
0: اليابان
2: هزمت لهم في مباراه وديه. اللي ما عليك
3: ولا من اسمه
2: ها
3: هو اموره في السليم.
2: من اسمه
0: سوزوكي.
3: الحارس سوزوكي ولا انت ماذا حارس بعد؟
2: ايوه هو. ايوه صح. لا اظن ام غانيه او شيء. هو شيء
0: او العكس
2: افريقي او حاجه كذا. ايوه نعم عنده اصول افريقيه. ايوه نعم. هات شويه. ايوه
3: المهم رباعتنا احنا كأن بطريق انفتح لهم.
2: من رباعتكم الهولنديين؟
3: ايه
2: حافوا على المغرب. زي ترى
0: المغرب اول.
3: المغرب على العين والراس لعب اداء وكل شيء، لكن مع هولندا سامحني ما ممكن تعدل الحاجه.
2: مسموح.
3: هولندا مع تونس وما لعبت بذاك اللعب للعلم ترى، لعبت بس يلا ان نمشي والنتيجه تكون في ايدينا ضامنينها ونروح للادوار اللي بعدها.
2: صحيح. طب احنا باغيين نضمن المكرون يا عاد.
3: المكرون مضمونه حسين.
2: خلاص امورك طيبه يعني.
3: اموري طيبه ومتاكد اني جايينك الاستوديو جايينك.
0: لا طاحت عنا طاحت عنا
2: توبة زلك.
3: لحظة بس بعد ما بنجي كذا ترى أجيك بعازي
2: بعد
3: بعازي بس
2: عازي
3: من الحين معي.

0: ثلاثة أولادي يضربوا لك عازي، هم اللي يدخلوا عليك الاستوديو، والرابع أنا.
1: هلا هلا.
0: أنا في يدي الورد والوجبات.
1: يا بياع الورد.
0: ايه، وذاك اليوم تشوف الهولنديين صحوة غير.
1: زين، لكن هذا إذا فازت هولندا بكأس العالم يعني؟
0: احنا ترى في الاستوديو ما عجب تفوز لي بس على المغرب وأنا أفرح.
1: ما أعرف أنا على بالي يعني إذا فزت على المغرب.
2: الكأس.
0: لا لا احنا وياك اتفاقنا يوم المباراة النهائية بنحضر معك هناك.
1: عم حدك بعد دور الثمانية وبعدين عاد ما بنسمع صوتك. هذه كالعادة، ولا إذا وصلت دور الأربعة بعد زين.
0: لا بتسمع صوتي أنا، لكن عاد أغير، أنت عارف المنتخب الثاني حالي من.
2: هي مخلي لك احتياط.
0: عندي احتياط، لكن فوق هذا ما هي المشاركة؟ أتكون معاكم في البرنامج خلاص إذا طلع هولندا.
2: عاد تدخل شخصية ثانية.
0: إيه عدنا ندخل بشخصية ثانية. يعني الشخصية الهولندية هذه وحدها هي لها عالم.
1: أيوه عالم مختلف، يعني شوية الأعصاب بتكون أهدي.
0: عاد ذاك الحين ما تقول ما ذيك الأهمية العودة علشان الناكل.
1: زين، وبعدين عاد الحين أنت يعني تشوف شيء من المباريات هذه الفترة اليوم؟ يعني المباريات تبدأ من ساعة واحدة وأنت رايح.
0: مستحيل، تعرفنا أنا اللي أبون الفجر بعدنا حتى ما المباراة مع تونس. أنا والله تصدق إني ما شفتها لأنك أنت بالليل شوية مرة سهرانين في الكورة ونمت، والله ما دريت ولا شفتها. صحيح. النظام منها النتيجة لو كانت يعني مهمة كانت حلو، لكن هذه المباراة بتكون خمس وهذا أفضل وقت عندي أنا.
1: أيوة وقت حلو يعني، وأنت باغي تطلع صوب الدوام
0: ساعة خمس أكون راجع من الصلاة ومتريق وكل شيء وعتذاهب بس إنك تربى المباراة. يروح لك شوط ثاني نواح نكمله كامل ومسيرنا إلى الدوام.
1: حلو زين
0: يعني الأمور كذا.
1: يعني تو الحين كلهم ديلا ما بتتابعهم لين مباراة هولندا المغرب؟
0: ما تابعهم إلا لباكر الصباح بعض المباريات أتابعها.
1: إيه الأرجنت
0: يعني أشوف لك ذاك فرصة حالين بتابعهن عادي. يعني أشوف دائما للساعة خمسة وسبع الصباح، هذا ما علي، أمورهم في السليم.
2: أمورهم طيبة ذي.
0: كل بوساعة واحدة الساعة ثلاثة.
2: أنت نايم عاد نايم.
1: ثلاثة ونص عندك مباراتين إذا هذا يمشي عليك هذا الوقت.
0: لا.
1: زي شوف شوط ثاني. عندك الأرجنتين والأردن الساعة 5 وعندك الجزائر عفوا الساعة 6 والجزائر والنمسا الساعة 6. رتب أمورك.
0: الساعة 6 هذه لك كلهن في الجيب معي. هنشوفهن.
1: حلو.
0: 5 هنشوفهن، لكن تقول لي الساعة 3 والساعة 2.
1: أنت الساعة 11 ما تشوفها، بتشوف الساعة 3.
0: 11 أبدا ما أشوفها مرة.
1: إي والله صحيح. يقول لك ساعة.
0: مرة ما.
1: يقول لك الحين يعتبر عمره سهران سهرة طويلة يعني.
0: طبعا
1: تو الحين بنخلص البرنامج على طول.
0: انتوا لو تنهيتوا البرنامج انا نايم.
1: يا سلام سلم.
2: مره نحن باقي لنا 9 دقائق.
1: انسان صحي.
0: لازم يجب علي اسمع كل كلمه تقال في هذا البرنامج.
1: يجب عليك نعم، لانه وايد يتكلموا عنك.
2: يرصد كل شيء.
1: اي وايد يتكلموا عنك.
0: يتكلموا عن عبد الرحيم وعن المنتخب الهولندي.
1: ايه ما اعرف ليش مستقصدينك.
0: اصدقائي مجموعه كبيره ونشلهم معنا.
1: أيوة ما شاء الله، لا أنت صرت محبوب الجماهير في البرنامج، كلهم ما شاء الله عليهم بمختلف ألوانهم يحبوا عبد الرحيم.
0: الله أكبر. هي. الله أكبر. هي. هذا من طيبهم وتقديرهم.
1: يا سلام
2: أولهم على خاطر النجادي يسأل عنك.
1: يا سلام سلم. يعني
0: على خاطر النجادي هذا صديق الروح، ما عليك منه ولو يقول ما يقول.
1: هي. أنا مسموح
0: منه على خاطر النجادي.
1: كلهم مستمعين حلوين، لكن يعني قلت للمكروني ماشي مكروني إلا إذا فزتوا بالمباراة النهائية.
0: إذا كانت تباح حسين لكن كيف نجيب لك احنا هذه الوجبة؟
1: بنجيك الحمرة.
0: ما موجود
1: الحمرة احنا بنجيك طال عمرك.
0: والله تشرف فيك.
1: تشرف لنا طال عمرك.
0: صوتي تشرف فيك.
1: جزاك الله. شرط هنلعب تحدي بعدنا هناك معك.
0: لعبة حسين.
2: بعد شيء بعد شيء.
0: الحين انت وصادق.
1: ايه.
0: ها من الحين ادعوك دعوة خاصة انك تزورنا الحمرة، بس خلي الاجواء تتلطف اكثر.
1: نتشرف طال عمرك.
2: تشريف بارك الله فيك ما تخسر.
1: مكاننا
0: من الايام ضروري تجي. انا باخذ عيد انت وشيء قريب، لكن انا عارف انتم ظروف البرنامج ما تقدروا انكم ما تكونوا موجودين.
1: بنجيب معنا فريق بعد نلعب معكم بالمره تحدي.
0: بس هذا الحلو.
1: هي
0: في التحديات هنا موجود.
1: يا سلام سلم.
2: نجهز فريقك انت.
1: بس كنا الفوانيل مال هولندا اللي بتجيبها.
2: هي فوانيل مال هولندا اللي بنجيبهن.
0: لا
2: بعد مباراة المغرب.
0: أنا الفريق مالي أنا الهولنديين، أنتوا إحنا نعطيكم فلين غير.
1: بس من فضلك عبد الرحيم، من اتفق من تو تسلل ما تسلل ماشي، لأن إذا تسلل ما لعب صراحة.
0: يعني انت تخيم في ذات الخط 18
1: هناك انا يعني جالس هناك بس الكوره اللي تجينا اعتبرها في الليخ
2: في الليخ البحر
1: تعرف الليخ
2: بحر صارت
1: يلا خذ ما يعرف الليخ
0: ما مال بحر عبد الرحيم ما مال بحر ما تورط الامور
1: مشكور يا عبد الرحيم
0: بارك الله فيكم يا
2: بارك
0: الله
2: احسد احسد عبد الرحيم
1: حياك يا عماد
3: يا اهلا وسهلا
2: حياك يا عماد
1: اهلا وسهلا فيك اسمعك هادي شويه
3: هادي اسمع هذا الهولندي
1: هذا الهولندي يا راب شلنا هذا الهولندي
3: خلاص بيصمد مع مع مع المغرب بيصمد
1: عباره اسمع انت في بنسوي له احنا الفريق اللي نشله من هنا بنروح لتحدي في الحمراء واعتبر نفسك معنا مدافع ها
3: والله شله في جبل شمس ما في
1: الجو حلو والاماكن حلوه
2: ماك برد لا
1: هي هي ابرد براد براد ايوه ايوه
3: لا لا ببرد على قلبه ابوك مع مباراه
1: محتر مع المغرب هذا مسويت لهم ازمه في الدور الجاي يعني
3: لا لا ما عليك من هذا رعد مع كورونا هذا ما شاء الله من بدايه
1: هبة ريح
3: بدايه من بدايه البطوله وعلى المعكرونه والبرتقال بس هي على المعكرونه والبرتقاليه ولكن صراحه يعني منتخب هولندا منتخب محترم ولكن يعني المغرب مثل ما سوت البرازيل ووقفت لها وقفه انا اتوقع ان المغرب مع هولندا كذلك هناك حظ ونصيب وفي النهايه المغرب راح تقابل يمكن اكثر شيء جنوب افريقيا يعني يمكن جنوب افريقيا بتطلع مع من كندا نعم بتطلع كندا بتقابل هناك المغرب راح يكون راح يكون في ديربي مثل ما تقول
1: افريقي
3: نعم في مباراه قويه هناك مصير المغاربه الى دور 18 انا كنت امس سهران على مع مباراه ديوك صراحة أمس لاحظت يعني شيء بديهي مختلف مختلف جدا منتخب ديوك اللي يعني كان في يعني شوف الفكرة في المباراة اللي قبلها واللي الحين فكرة متغيرة مرة واحدة يعني فكرة المدرب أعتقد أنا تكلمت إنه إذا تلعب على نفس الرتم المنتخب اللي بيقابلك في الجولة القادمة راح يحسب لك ألف حساب شوف المنتخب الفرنسي إيش سوى يعني توزيع أدوار اللاعبين ما بين مبابي وأوليسي وديمبلي يعني أمس أوليسي لاحظته موقع صانع ألعاب أكثر من ما هو مفترض يلعب جناح ومبابي كان وسط المدافعين كان وسط مدافعين وفي نفس الوقت جالس يفتح مساحات لمن لديمبلي ديمبلي اللي كان مختفي طول الفترة يمكن سجل هدف واحد مختفي كان ديمبلي طول فترة البطولة وأمس ظهر بشكل صراحة ما يتصور
2: نص ساعة سجل لك ثلاثة أهداف
3: ثلاثة أهداف هذه خطة المدرب أمس دخل بخطة جديدة يبحث عن حلول هذا المدرب إذا يعني حلول يعني إذا تسكر تمامه أي أفكار في المباريات القادمة اللي يعني سواء صعد ما صعد لدور اللي هو 16 وأنا متوقع أن دور الثمانية حتى بيوصل المنتخب الفرنسي على هذه الأفكار اللي يغيرها بشكل دائم بيوصل وبيوصل عنده حلول ما زالت كثيرة أتوقع يعني المنتخب الفرنسي والمنتخب البرازيلي ربما راح يوصلوا الأرجنتين معهم لكن المنتخب الرابع هنا راح يكون فيه مثل ما تقول قوسين من هم ما تعرفه إذا جات الإنجليز بعد زين لو لاحظت أبو علي يعني حتى الصحف والإعلام الإنجليزي ينتظروا أي خطأ على المدرب الألماني توخيل ليش؟ يعني لأن ما زال كانوا يتمنوا ويؤمنوا بأن المدرب الإنجليزي اللي هو ساوث جيت هو المفترض أنه كان يدرب المنتخب قبل لا يعينه هذا والحين المصائب في المنتخب الإنجليزي بادية
1: وعماد زادها توخيل بخياراته يمكن اللي قبل كاس استبعد بعض الأسماء القوية اللي كان شوية فاجأت البعض يمكن استبعادها
3: أيوه في أسماء كثير أسماء كثيرة خاصة أن اللاعبين في استون فيلا لاعبين ما يعني ما مستدعين أنا استغربت أنا صراحة متوقع أن أول شيء أشوفهم بالأمام لكن صراحة ما أشوف ولا لاعب من استون فيلا ربما لاعب واحد فقط لكن ليش أقول لك المصايب يعني شبه أنها بادية مع المنتخب الإنجليزي غياب أهم مركز في المنتخب الإنجليزي اللي هو ما في بديل أصلاً احتياطي في المركز اللي هو في الظهير الأيمن اللي هو ريس جيمس. هذا اللاعب ونفس الشيء اللي هو الرئيس نفس الشيء هذا ما بيلعب اللي هو ديكلان رايس. يعني الحين من البديل في مكان ريس جيمس ما في بديل أبداً احتياطي هناك. كيف بتكون خطة المدرب؟ راح تكون مفاجأة.
1: جميل
3: صراحة.
1: طيب عماد، هل يعني معناته هل تتوقع أن الفريق ما يوصل بعيد؟
3: منتخب الإنجليزي ما راح يوصل أمانة، ما راح يوصل. جميل. أنا كنت
1: مع هذا يعني صراحة هو عنده خيارات كثيرة طبعا مهما استبعد من أسماء، لكن الفريق يعني إنجلترا يقولك في وفرة في الخيارات، يعني
3: حتى لو الخيارات لكن كيف توظفها أنت الخيارات؟
1: توظيف الخيارات.
3: أيوة، والظهير الأيمن، وشوفوا بعدني بذكرك فيما بعد، بذكركم أنه الظهير الأيمن في المنتخب الإنجليزي هو راح يكون السبب الكبير إذا خسر المنتخب الإنجليزي أو إذا أخفق يعني جماهيره. صراحة الظهير الأيمن تعبان. المنتخب السعودي صراحة نحن متحسفين على خروجه صراحة. منتخب الرأس الأخضر كان يعني منظم بشكل جيد، مدربهم سير مباراة. طيب. أول 20 دقيقة مع عطس السعودية تلعب،
2: كان قريب إنه يسجل يعني،
3: ولما وصل في آخر الدقائق مفروض إنه خلاص الرأس الأحمر
2: الأخضر
3: كان فايز. يا أخي أنا مستغرب المنتخب السعودي على حسب على الدوري هذا اللي عندهم وعلى قوة الدوري بعد ما جاد النجوم في الآونة الأخيرة. يعني ما في منتخب قوي، لأنه لو تلاحظ أبو علي المنتخب السعودي أو الدور السعودي ما في أبدا أي فرصة للاعب محلي يلعب أساسي مع الأندية سواء الهلال سواء الاتحاد. صح. قليل منهم.
1: هو صراحة تأثر بهذا
2: هم نجحوا في تسويق إعلاميا طبعا الدور السعودي وقيمة يعني اللاعبين اللي موجودين فيه.
3: نعم، أنا كنت صراحة حتى في يوم كنت أتابع في لقاء في شو اسمه هذا في واحدة من القنوات السعودية، يعني حتى المنتخب اللي هو مدرب المنتخب يقولنا نحن راح نسوي أشياء في ظل هذا الدوري القوي. أنت تسوي أشياء وكل لاعبين المنتخب أو اللاعب المحلي احتياطي لاعب.
1: تذكر لما عماد يعني كان في تصريح المانشيني، أنا أذكر في الفترة السابقة وقال هذه النقطة، حتى يعني بعد واجه هجوم قوي على فكرة لما ذكر هذه النقطة، أن أنا أغلب لعيبتي احتياط في أنديتهم يعني. فلما ذكر هذه النقطة هو واجه هجوم قوي من بعض الوسائل الإعلام السعودية أيضا ومن بعض الإعلاميين. وأيضا لا تنسى عماد تغيير المدرب، ذكر الزميل هاني البشر يمكن من السعودية قبل شوية، تغيير المدرب قبل أقل من شهر من كأس العالم يعني.
3: حتى الإنجليز مدرب الإنجليز شهر من تعين يعني لا أكثر. والمنتخب السعودي أقل من شهر، وأقل ربما يمكن 3 أسابيع. يمكن 22-23
1: هو كمل شهر فقط يعني.
3: أيوة، لكن
1: فهذه كلها أشياء تأثر يعني. لكن أيضا لا تنسى أن الوديات اللي لعبها رينار الأخيرة كانت أيضا نتائجها سيئة جدا يعني، خسر.
3: هذا خير دليل. وهو تصريحاته ما كانت جاية التصريحات ما ماشية على الأداء اللي قدمه المنتخب السعودي. نحن نقول فرصة إن شاء الله سعيدة للمنتخب السعودي في الجولات القادمة. هو ترى المنتخب السعودي هو نفسه لما كان 2014 تقريبا كأس العالم نفس الأداء
1: 14 تقصد
3: 18
1: ما كان موجود،
3: نفس الأداء المخيب هو المنتخب السعودي لهذيك اليوم. طيب. إن شاء الله بإذن الله تعالى متوقعين اليوم راح تكون اللي هي
1: كرواتيا غانا، أتوقع مباراة حلوة إذا بغيت تشوف يعني تتابع، لكن ساعة واحدة.
3: هذه المباراة اليوم هي شبح
1: مع كيروش
3: نعم، هذه هي شبح الميدان اليوم، هي هذه المباراة
1: يعني ممكن تطيح بكرواتيا هذه.
3: أيوة. مباراة الإنجليز سهلة،
1: سهلة.
3: مباراة كولومبيا بتكون صعبة جدا
2: مع
3: البرتغال. الجزائر نفس الشيء بتكون صعبة، لأن قاب قوسين أوعد نفس الشيء الجزائر صراحة، ولكن بيتأهل. الأردن قدمت مستوى طيب، ولكن في النهاية الأرجنتين ربما ميسي اليوم ما بيلعب حسب ما شفت الصحف
2: حتى الآن، إنه بالفعل
1: يعني في كلام كثير إنه ممكن ما يلعب يعني،
3: وانا اتوقع انه ما راح يلعب ابدا. ربما من هنا يمكن ما يلعب، ومن هناك ربما انه اذا لعب على أساس إنه يسجل
1: آخر 20 دقيقة
3: يسجل في التاريخ. نعم يسجل في التاريخ بعد نفس الشيء أهداف إذا كان غامر المدرب ودخل، لكن ما أتوقع إنه راح
1: خاصة أنه يحتاج إلى بعض الراحة طبعا.
2: طيب يا عماد
1: يقول المخرج خلاص خلص الوقت عجبنا كلام عماد يا أخي.
3: أنا بعد أنا ما أعرف المخرج يشجع وين.
1: المخرج يشجع من أنت؟
3: يقول بيرو. أنا ما أتوقع
2: لا البيرو حسين.
1: يقول مدريدي وبس.
3: لا هذه مقصودة.
1: مشكور يا عماد،
3: التوفيق إن شاء الله. شكرا لك، سعيد إن شاء الله.
2: بارك الله، الله يحفظك إن شاء الله.
1: إيه طلعني شوية بدل ضايع لكن ما عليه، يلا
2: يستاهلوا مستمعين،
1: يستاهلوا.
2: أكيد كل التحية لكل متواصل معنا عن طريق الرسائل الواتساب. فهد الكثيري ظهر أن راسلي له في جروب العيلة أنك بتعد عن منتخب شو اسمه، عن منتخب
1: البرازيل
2: يعني. أيوة شجع هولندا وين
1: حصل معارضة يعني. طبعا انا شفته متكلم شويه يعني متردد كده. ايوه هو شكله
2: وين يروح وين يروح
1: يعني. شوف منتصر يقول لك هو يعني في البيت عندهم شجع المغرب كلهم بحكم انه منتخب عربي، لكن هو الحين هولندي وبيلعب مع المغرب،
2: كان متورط عاد
1: فماشي حل يعني. المعين الله مثل ما قال ايمن فيراني. هات
2: خلاص نختم،
1: لا بس نذكر بالنتائج يعني. ما بنتائج يعني بالمباريات انجلترا بنا من الساعة واحدة. كرواتيا لحظة، كرواتيا غانا الساعة لحظة، كرواتيا غانا الساعة واحدة، هذه ركزوا عليها. هذه المباراة كرواتيا غانا
2: الساعة واحدة،
1: الساعة واحدة ركزوا عليها. وانجلترا بنا من الساعة واحدة، كولومبيا البرتغال ركزوا عليها 3:30،
2: هذه مهمة
1: يعني ما جنوم. إنزين أوزبكستان الكونغو الديمقراطية 3:30، ممكن يكون في تأهل تاريخي للكونغو، هي يعني عندها فرصة كبيرة. الأرجنتين الأردن الساعة 6 الصبح، ما تروح تأكل منسف مرة بعد.
2: لا لا
1: اليوم باكل باجة وباكل منسف.
2: لا بكرة دوام
1: منسف. لا عادي ترى تطلع على طول
2: تحدي المطعم.
1: إيه على طول ترى بعد النشامة على طول المنسف جاهز
2: جاهز،
1: حتى وزعوه على الجماهير الأرجنتينية في ال في أمريكا. شفتهم؟
2: ما شفتهم، شفت اللي في اللي يعني في الأردن هناك، اللي في الأردن
1: هو جاي من هناك وما شافهم. يا الله
2: هل راح يشوف ميسي؟ لا
1: زين. الجزائر والنمسا الساعة 6، بدنا التوفيق لمحاربي الصحراء.
2: كل يوم يعطون توقيت، مرة 6 مرة 7
1: إيه،
2: ما يثبت على توقيت واحد يعني الصباح
1: مرة يعني. 5
2: مرة 5 عشان الواحد يبرمج
1: يبرمج المنسف والباكي.
2: هذه حياتنا.
1: نختم محمد، كيف نختم ولا نتابع المباراة الساعة 1؟ لا يقول رايحين يلا.
2: طبعا هذا البرنامج كان برعاية شركة أواصر.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام. ها كرواتيا وغانا لا تنسوها،
2: يشدد عليهم
1: بعدين باكر الصبح تقولوا فوتناها ومباراة حلوة ترى.
2: لا تشوفوا ملخص يعني.
1: لا لا لا ما ينفع ملخص، هذا فيه هذه مباراة حلوة ضروري.
2: وش أمس قال مشعل؟
1: وتانجو
4: يا تانجو ايوه هذا الارجنتيني.
1: تانجو يا تانجو مش على الوايد يقول ما بس ما عنده تفاهم بعد على القلايس.
2: يلا 6 دقائق خضينا
1: وخلصنا صح. تناقلنا احنا. اشكركم مستمعينا الكرام وتصبحوا على خير. نتمنى لكم اسبوع ان شاء الله مليء بالسعاده والتوفيق والصحه والعافيه.
2: قولوا حياكم الله.
1: مع السلامه. حسين العميري، صادق اللواتي، ومحمد شملي.
4: وتانجو يا تانجو
0: هايوا
4: هذا الارجنتيني. تانجو يا تانجو
0: هو الارجنتيني.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل شكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين سين
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بد حقايد فجأة.
1: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حمستي.
1: هذا الصباح لأجل عمان،
2: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
1: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يعني مين يا شمال؟ وينكم؟ سوا سوا.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Sier jeg du inn en hammersyl! Sier jeg du inn en hammersyl!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
4: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

عودك يصنع الفرق فيني.

يا سعد عيني.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعدوا المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني الإضافة الجميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها في أمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل إلى الساعة 12 ونسمعكم يعني المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين السلفوكاه
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك
2: السلفوكاه
1: اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: وأيضا
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشد على أيدكم وأقول لكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
3: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: هذا ابو اسمه سمير اليوسفي، ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه، هولندا كلمه وكلمه، مقبول قيضي.
2: ايوه
1: هينو، هو هينو هينو. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: صيبة تواجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل البرازيل
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شويه.
3: ايه ابو منيب، ايه من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهله اخوي.
1: واحد اقلتها لا؟
3: قول البرازيل سهله ابو منيب لازم بتكون، لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد، لازلت يعني تركضوا ورانا.
1: سمير اسمعني، انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
3: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله.
1: من 2002 يجي يعلق الفانيله ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ما شي فايده يعني.
3: اي لكن شوف شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه إنه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمري.

0: مونديال 2026.
1: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
2: هو في الخط. صادق يترجم.
1: هي صادق هو المترجم.
3: خلينا
1: يلا لحظه نتصل.
3: ضرب الله ضرب الله خط.
2: الله يرد مفتوح.
1: هي مفتوحه بعد ما لعبه.
3: شو اسمه؟
1: ماشي اللي بغى مستعجل.
3: بسمع لها الساعه كم هناك عندهم تو؟
1: يتذهب على المباراه.
3: يتذهب تذهب. جالس يتزمل تو.
1: ما رد؟
2: تفضل.
1: قول لصالح من عمان.
2: السيد انشيلوتي. السلام عليكم السيد انشيلوتي.
1: أيوة.
2: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق
1: ويا حسين.
2: يا حسين هذا البرازيلي
3: زين
2: لعب فن
1: وزين
2: زين وزوين.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
3: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
4: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل غير بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما قلت
3: غير الحكي صح
4: لا قال بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
3: صح كلام
1: ما بيتحولوا.
4: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل
4: بيرشحوا
3: ما قلت بتجيبهم قلايص،
1: من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل.
1: ايه
2: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين
4: الحين بطوله. لا انا شوف، انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك يبدا فورويل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا على الساحل.
1: لا عده القلص بعد يبغى له
4: ما نزقنا شراع العود، عاد انت يوم بنزق شراع العود
3: وش بتسوي عاد بعدين؟
4: حبيبي يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت، بيتم مرفوع لما يشل الكاس.
1: الله الله
0: مونديال 2026 اخيرا مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب

0: الجحيم. وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.